0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مجددا من الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد، ونلتقيكم في برنامج خاص بالتعايش السلمي في تشاد. وضيوفنا لهذا البرنامج كل من نائب الأمين العام للمنسقية الوطنية للرعاة والرحل والسلام والتنمية في تشاد السيد الحلو القالي معسول، السلام عليك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الضيف الثاني لهذا البرنامج هو المنسق الأول للمنسقية الوطنية السيد عبد القادر الجيلاني بحر، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: برنامجنا اليوم يتحدث عن التعايش السلمي في تشاد، وأنتم كمسؤولون عن المنسقية الوطنية للرعاة والرحل والسلام والتنمية في تشاد. السؤال الأول موجه للسيد عبد القادر الجيلاني، حدثنا متى أنشئت هذه المنسقية؟
2: أولا أنا نشكر إذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، ونشكركم لحسن ضيافتنا، ونقول لكم شكرا. المنسقية الوطنية للرعاة والرحل من أجل السلامة والتنمية في تشاد أسست في ديسمبر 2023، وبعدها يعني 2024 لقيت التسريح. السبب اللي أنشأت منا المنسقية هو يعني بعد حوادث منقلمة. أولا نشكر الحكومة أدت توجيهات للشيوخ التقليديين بكون يعني خلي المشاكل بين الرعاة والمزارعين دي تقيف بأسرع وقت، لأن من حقهم بكون يعني خليه يسوي الشيء ده يكون على طريقة رسمية. إذن الشيوخ التقليديين لموا الجمعيات المدنية، وبعد ما لموا الجمعيات المدنية الحمد لله لمينا 53 جمعية، ومن خلال ده أن احنا قدرنا كوننا المنسقية الوطنية للرعاة والرحل من أجل السلامة والتنمية في تشاد، وحتى الآن أنينا مستمرين.
0: شكرا. السؤال موجه للضيف الثاني، برأيك السيد الحلو ما هو السبب الرئيسي للخلافات بين المزارعين والرعاة في تشاد؟
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة في الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد في برنامجكم التعايش السلمي، فشكرا للاستضافة. بالنسبة لي المشاكل بين الرعاة والرحل دي، ممكن نقول الرعاة والرحل، ممكن نقول المشاكل دي، أول كلما الرعاة والرحل اللي عايشين سوا، السؤال شنو جاب المشاكل ومتجات؟ حسب رأيي ممكن نقول أن أهم سبب للمشاكل قد يكون الخطاب الكراهية اللي هو ظهر بعد الوسائل التواصل الحديثة دي. في بعض الناس هو أصلا ما عايش مع الناس، لا مع الرعاة ولا مع المزارعين، هو قاعد في مكان بعيد وكارب له وسيلة وبزرع فتنة. ممكن نقول ده أحد المشاكل الرئيسية. ممكن قد نقول المراحل، لكن المراحل دي ما سابقا كل قاعد دي الناس دي بتسير تزارع عايش سوا بمراحلهم بديارهم، لماذا الآن بدت مشكلة المراحل؟ ده أيضا سؤال. فأنا بقول المسألة ما في المراحل ولا في الديار، في الناس القائمين بهذا الدور ممكن قد تخلوا عن هذا الدور، ممكن هم قد تخلوا عن هذا الدور أو قصروا في المسؤولية. ده ممكن قد يكون أحد المشاكل، بالإضافة إلى المشكلة الرئيسية هو الخطاب الكراهية الماشي بطريقة يعني متسارعة جدا.
0: السيد المنسق ممكن تضيف لنا في كلام هنا السيد الحلو الأسباب الرئيسية للخلافات بين الرعاة والمزارعين، ما إنه زمان كان الناس ديل عايشين سوا عيش ولبن، أو نقدر نقول عليهم الرعاة والمزارعين يعني وجهان لعملة واحدة، لكن اليوم الحالة بقت عكسي تماما. فأنتوا كمنسقية كيف تشوفوا السبب الرئيسي للخلاف ده شنو؟
2: طيب شكرا. أولا أشكر الأخي الأمين العام في تداخل اللين، كلامه هنا صح واجب. نحن نقول هنا أول المشكلة الرئيسية هي المشكلة المراحل. ما لا نقول المشكلة المراحل ده، لأن المزارعين والمعلى ناس المواشي يعني بعيشوا على بعض قبل مجيء الاستعمار، حتى كان في حصل في شيء الشيوخ التقليدين بتحله، لكن حتى بعد ما تشات لقيت الاستغلال هناك يعني في شيء بقول لي قوانين المراحل. قوانين المراحل دي أسست في تشاد ومنظمة ومطبقة من زمن، لكن في العون الأخير ده الحكومة تخلت عنها، يعني خلت عنها كيف يعني ما قاعد بتتابعها بطريقة رسمية. هناك يعني في شيوخ تقليديين الدوم المحامدي وحتى الناس الحلال عشان يشرفوا فوق المراحل دي، إنما الرحل بقوموا من الجنوب وبينتقلوا في الخريف بمشوا الشمال خلاص، وراهم ده هم بخلوا حاجات بقول لها يعني الوساخة انت البهايم دي هي أشياء مثمرة للزراعة. إذن ألاس في بعض الناس اللي ما تفهم دي بتمشي تزرع فوق المرحال، بعد ما زرعت في المرحال ده عندما الناس خلاص كملوا الرحيل هناهم جو راجعين بيجوا بلقوا الزراعات قاعدة فوق المرحال، وهنا السلطات تقول لهم إذا كان في زراعة ما تقدروا ما تمشي ووقفوهم. بعد ما وقفوهم الناس تقف، القوانين دي الروح اللي هم كلهم بأرفاق بقوف بعد ما وقفوا، لكن البهيمة ما تقف، البهيمة لما وقتها تم ده هي تقول تسير بتمشي في بكان مصيفة، خلاص البهيمة بعد ما قمت ده خلاص فاتت قدرة السيتا ده، بتدخل مرات فوق الزراعة مرات ما تدخل في الزراعة، بيجيب المشاكل بين المزارعين والعتداء. وهناك المشكلة الثانية الرئيسية ده القانون عن المرحال ده يعني كان قديم، وكان واحد ده كان ما فيه فوق حلال، وأسا حاليا ده الناس زحفوا فوق لحد ما يسوى حلال. وتعرف المرحال ده هو مثل الطريق الرسمي مثل الشارع سوى قدره، البقارة ما يقدروا يلوضوا يمشوا للحلة ولا يريدوا بكان حجر يمشوا طريقهم المشوا بيه ده هو بس بمشوا بيه، لأن الطريق ده هو فيه فوق مجالات مثل المجال حق بنجمه فوق يبوبوتوا فوق 3 يوم 4 يوم، مجال واحد عنده فوق حفر إنه بيار أنا ألمي بيشربوا فوق، مجال واحد عنده فوق بيار، مجال واحد كويس عنده قش، وبكان واحد عنده بارك معناته البارك ده هم ذاته ما يقدروا يشقوا، عشان ده هم بيشيلوا طريقهم الوحيد المعروف عن المرحال. لما الناس الحل بيجوا فوق زراعة وبسوا فوق ياتو ده بيجيب أكبر إشكالية. مفروض كان الحكومة بعد ما الحل وسعت والناس بقوا كتار والبهايم بقوا كتيرات، الحكومة تراجع القوانين حقت انت الروح اللي خليت تزيد المرحال وتبعد الحلال منها وتشيف لهم مجال، لكن ده الحكومة ما قاعد تسوي. تعرف إلا التاكس تشيل من الرعاة في الزرايب، خلي الحكومة تسوي شيء واحد بقول لي شنو، حوار بينها وبين الرعاة، تمشي تشوفهم تسألهم شنو المقصر لكم وشنو تدوروا وشنو اللي نسوي لكم. والأسباب الرئيسية الكبيرة دي هي الأسرع اللي حصلت مثل أخينا بقول التواصل الاجتماعي دبز الشيء الكراحية الكبيرة دي، يعني في أشياء واحدة ما عادات وتقاليد تنشات وخلاص بست الكراحية ضد الرعاة والمزارعين، دي الأسباب الثلاثة اللي أنا أسا ذكرتين دي.
0: شكرا المنسق عبد القادر الجيلاني. ننتقل للسيد الغالي حلو. أستاذ الغالي، برأيك كان زمان المزارعين والرعاة عايشين في منطقة واحدة، المزارع محتاج للراعي والراعي محتاج للمزارع،
1: أكيد
0: المزارع لما بكون محتاج للراعي داير يعني قبل انتشار هنا الأسمدة الصناعية كان المال ده بيجي ببيته في الزرع، ووقت ده كان المزارع بيدفع ضريبة عشان سيد المال ده يجي يجيب المال يرقد في الزرع ده الكلام ده بقول لي يعني بسموه ديار، الديار ده يعني هسه مثلا الناس يقدر يقول لي السمات، المال ده وقت برقد في الزرع بدير، بعدين الزرع ما أول حطول الأمطار بكون الزرع ما شاء الله عليها، والمزارع ذاته وقت بزرع بقول زرعي ده للقاشي والماشي. صحيح المال ده زي ما بقوله أبكم، لكن السلطة التقليدية كان زمان متحكمة في الناس الاثنين دين المزارعين والرعاة ده متحكمة فوقهم. ليه؟ لأنه الملك كلامه مسموع والشيخ كلامه مسموع والشيف دي فيلاش كلامه مسموع. الزرع ممكن مرات بهيمة تدخل كده يعني تاكل، يجوا ناس يعني بقيموا الزرع القلة في عقيقها بقيموها وبدفعوا لسيدة قروش، فما لا النظام ده بقي ما في. وحاليا ده مع خطابات الكراهية انتشرت جرائم الحروب بين الطرفين دول، رأيك شنو في الكلام ده؟
1: أيوة أنا أتفق مع الأخ المنسق، يعني على أساس المسألة ممكن نقول يعني عدم التطبيق للقوانين كما ذكر، يعني ممكن نجد ناس متفلتين قد يكون من كلا الطرفين أو من طرف واحد، النادم اللي بيجي بيزرع في المرحال أو بيجي في الدار بيزرع ده ما قد يكون متفلت، طالما الشيء مضبوط بنظام منذ الزمن البعيد وإنت بتجد ده متفلت، ده يجب أن السلطة الإدارية تأخذ دورها. بالإضافة إلى الشيوخ التقليدين أيضا أنا بشوف يعني يوسعوا لهم الصلاحيات، ولكن بضبط يوسعوا لهم الصلاحيات بضبط. الزول المسؤول الإداري المشى في المنطقة يكون زول واعي يعني يستطيع يحل المشاكل، ما خلاص يعني عقوبة إذا كانت بتعاقب ما بتحل المشكلة ده ما أدت نتيجة، إنما تعاقب شخصين ثلاثة المشكلة بتنحل، الآخر بيجي يعني بنضبط وبخاف، فديق أن يكون أحد الحلول أو المشاكل الأساسية. ممكن نقوله الجفاف أحد المشاكل قد يكون للحروب، السنتين الماضيتين دل المنطقة جفاف زادت الحروب، الجفاف ده بيجعل المزارع أو الراعي ممكن يقترب من الأماكن دي خلاص بكون أحد الأسباب اللي تضيق لهم الأماكن اللي هي صالحة للزراعة وللرعي. وهو كما ذكرتي ما في مزارع بدون راعي وما في يعني راعي بدون مزارع، يعني عيش وملاح، فالواحد مكمل للآخر. وكلنا نحن يعني جادين من جدود جدودنا قمينا في المنطقة دي، الناس يجب تتفهم والحكومة يجب أن تضاعف، لأن هذا الشيء هو أساس الاقتصادنا. نجات ما خلال لقينا البترول بس نقوله نتخلى عن أساسنا الاقتصادي الأساسي ده. فهنا تقدر تلعب دور أساسي، توعية هؤلاء الناس ذاتها دور نحن كجمعيات مدني نقدر نساهم فوقها، لكن قدرتنا ضعيفة. الحكومة قد عندها القدرة الأقوى تساعد الناس دول، تدربهم توعوهم. ما نقدر نحدث عن مشكلة يعني نحن الآن في القرن 24، يعني يقول القرن نحن 2024 وقال نحج في مشكلة يعني زرع ومرحال وكذا، ساتك معي خلي المشكلة دي نحلها نمشي قدام.
0: أستاذ عبد القادر،
2: نعم.
0: مسألة الخلافات بين الرعاة والمزارعين مسألة كما ذكرت لك سابقا هي ممكن تكون يعني حلها موجود في يد السلطة التقليدية، لأن عند ناس بيسمعوا كلامه والرعاة أيضا عندهم ناسهم بيسمعوا كلامهم. فبرأيك أنت كمنسق ما تشيف إنه الخلافات دي عندها جوانب أو أيادي خفية تدعم هذه الخلافات؟
2: والله أنا نقول لك شنو أختي، المسألة هي يعني العملية مزهجة والنقطة حساسة. بعدين نديك مثل قريب، المشاكل اللي حصلت في زون هنجيرة في منقلمي ده مشكلة ما لها مشكلة، يعني هناك حسب الأقاويل في رعاة قاموا من الحدود السودانية وقاموا من سنترافيك، والناس دي عندهم مواشي وجو دخلوا فوق الأراضي دي عشان بيدوروا يودوا مالهم عشان يرتع في المحلات دي. بعد ده جو شافوا الشيوخ التقليدين الوحدين وشافوا الناس الحلة اتفقوا معهم انه يدوهم قروش عشان مالهم ده يرتع. واذا في ناس وحدين شقالين في البكان ده، يعني قاعدين بزروا بخدموا بمالهم من البكانات دي بزمن. دمت الناس دي خلاص جات بتمشي بمواشيها والتفوت المرحال انسدوه، قاموا سدوه بالشوك وحاجات دي جابت خلافات. يعني دي مسألة بسيطة، مثلا نقول لك يعني في ناس واحد الحكومة توديه يخدم في المناطق يخلوه 5 سنة 6 سنة، هو بتأهل ما أهل الحلة ده وخلاه ذاته بنفسه بقى نادم مزارع أو بقى نادم يعني نادم مشية بندم عند بهايم. والبهايم هنا دول ده أولا بأول هو بيستعمل إيال الحلة دول ده، الولد العمر ما تم للعمل هو بيشيله بخدمه كراعي ليه وخلاص الزول ده بيقول. ومرات حتى كان ضاقت الضرورة بيشيلوا البهايم بيمشوا بودوها في الزراعة انت الناس. الرحل لما تيجي ماشين خلاهم هم بصبح الضحايا في الموضوع ده، بشلوهم هم بقول هم بس أفسدوا الزراعة أو هم بس سولها. لكن المشكلة الأساسية خلي الحكومة تضبط، خليها نادم كان سوى 3 سنة أو سنتين خليه يحوله في محل أعلى عشان ما يكون مواطن في البلد دي عشان يسبب أسباب للناس. دي كل مشكلة رئيسية خلي الحكومة تشوف فوقها. اليوم حتى كان شفنا ده كان سوى إحسانة، تلقوا أغلبية كبارات أغلبيتهم بقوا أغنياء من الرحل من الماشي هنا بقرهم بيجن كتيرات وبكان برتع فوقها ما في. وشيف بين الرحل وناس البارك مثلا بارك زاكوما بارك الآخر ده عندهم علاقة قوية مع ناس الرحل، معناته هم بعرفوا بكان مراتع هنا البقر وبعرفوا محل بكان الحيوان اللي بيعيش فوقه، خط حدود بينهم وبين الرحل، أدوهم توصيات وأدوهم يعني سووا لهم ورشات تدريب، حتى قاعدين بيشيلوا من إيال الرعاة دول ده بخدموهم كأنه مثل يعني قرد هنوم هناك. عشان شنو هم جول الرعاة حجوا معاهم وكملوا معاهم وبعرف حقوق مشاكلهم ومعاهم قاعدين، دول عندهم حيوان ودول عندهم حيوان، وده ما بدخل في ده وده ما بدخل في ده. ليه الحكومة القادرة دي تسوي لها حدود بين المزارعين، تقول للمزارعين انت حدودكم هنا والبقارة انت حدودكم هنا، نادي ما يمشي ناس البقر ده وايد قمة دم تيسير ده، وعنده في مراحل طوال وفي مراحل قصار. المرحلة الطويلة دي كان جد ببوته مثلا 3 يوم 4 يوم، البكان اللي ببوته فوق ده عنده حفر أنا ألمي بمشي السوق وباكل وبشرب وبسوي حاجاته. البكان اللي ببوته فوق ده بيسوي ديار كبير، ده ما تم انتقلوا منه مشوا ده الناس المزارعين بيجوا بسوي زراعة. دي الأسباب الكبيرة كلها، خلي الحكومة تضبط ناس الحلال. وفي الخلاصة أنا نقول حسب الرأي أنينا كتير حسب الجمعيات سوينا أنكيت هنانا ده لقينا البقارة ما قاعدين بيفتشوا مشاكل، هم في خلاهم قاعدين وبشوفوا أكلوا وشربوا وبشوفوا بهميتهم كيف قاعدوا وقاعد تاكل، لكن المزارعين قاعدين بيمشوا بسوي المشاكل.
0: شكرا أستاذ عبد القادر. ننتقل للأستاذ الحلو. أستاذ الحلو، زمان كان لما المزارع بزرع يعني هو بيجمع الحصاد بشيل قلته أو الدرو حقته أو فولة، وبعد الحاجات الخفيفة هسه مثلا وسخ الفول ولا العقيق هنا القلة ده
1: ألا العتاب
0: العتاب يعني ممكن المالك بيلقى حاجة كيه يأكلها. اليوم الراعي بجمع كل حصاد خير وشر كله بجمعه، ولو بهيمة مثلا أكلت، أنا بتذكر مرة ده في بشه يعني بأسباب وسخ هنا الفول بقت حربة درجة يعني ماتوا فيها كثير من الناس. فأنتوا كمنسقية يعني شنو رسالتك تقدمها للناس دي؟ زمان كان المزارع ده مما يشيل الحصاد اللي بينفع الماء بينفع كله بخلي للمال، لكن اليوم ده حاجة المال بالقاعدة ده ما في.
1: أكيد يعني ده كله نقوله من مظاهر البيئة يعني التغير البيئة، أو نقوله يعني مظاهر عولمة دخلت. يعني حسب ما ذكرتي مثلا السماد، زمان السماد طبيعي، المزارع يلقى السماد من صاحب الثروة الحيوانية، لكن هسه صاحب الثروة الحيوانية مزارع قد يبيع السماد المضر. كان البقر هني الراعي جات رقدت في المزارع مدة خلاص تسمد الأرض، وده سماد طبيعي. ونفس الناس يعني ما نحن ما نصور أن المزارع شق والراعي شق، الناس كلها نفس الناس. هو المزارع ده عندنا في جات وذات أحيانا قد يكون عنده ثروة حيوانية يعني بتحول للراعي، والراعي ده ذات أحيانا هو مزارع، ولا الناس ولا مختلفين مع نفس الناس. فهذا نقوله بسبب نقص في دور التوعية ذاتك. الناس دول هم لابد الناس تلعب دور أساسي في التوعية، الناس دول يكونوا نفس الناس هم. وقلنا الشيء الآخر في مواسم عندنا، يعني قول موسم الرشاش ده، كذلك عندنا موسم الدرد. المواسم دي أحيانا تحدث المشاكل، مثلا موسم الرشاش أو العقابات ده الظروف صعبة، الراعي هو تعبان معاه كيف ماله ده بينقذه، المزارع أيضا جاي ذهاب بكرقل زراعته، الناس ذات جوها صعب، فشيء هاي ممكن يحدث مشكلة. فالمواسم دي مفروض الناس تركز فوقها تخفف من حدة المشكلة في المواسم. كذلك موسم الطلقة الدرد ما عندنا الطلقة الزراعة بيطلقوها خلاص في الموسم ده، الناس زمان تفرح عندها أفراح يعني من كل الجانبين، لكن الآن المشاكل تحدث في الموسم، الناس فرحانين الطلقة الحرت لقي وده كل ثروته يعني سمنت، وفي الفترة دي تحدث مشاكل. لماذا السبب؟ السبب نقوله الدور ناقص، سواء كمجتمع ككل جمعيات مجتمع مدني ما قمنا بدورنا الكامل. فيجب شيء ده بخصوصا ما ليس الجمعيات العاملة في هذا المجال، كل مواطن شاديون دول ما إما مزارع ولا رائبة نادم آخر كأسد ولفي، إما مزارع إما رائبة، كلنا المسؤولية تقع علينا عشان نحل مشكلتنا مشكلة أهلنا، فده شيء أساسي الناس لابد تهتم بها.
0: السيد المنسق الوطني لمنسقية الرحل والرعاة، ما هي الحلول التي تقترحها منسقيتكم للحكومة وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات والمزارعين والرعاة ليه عشان يلقوا حلول تاني الخلافات دي تنذكر وما تنعاد؟
3: طيب أنا أولا نطلب من الحكومة أولا كي تشوف يعني قوانين هنت المراحل دي خلي تصيئة من جديد، تشوف يعني الرياليتي عن الناس، معناتها الشيء الرسمي عن الناس، تمشي للرعاة تسمع منهم تشوف مسارهم ده كيف، صعوباتهم شنو، ويجدد لهم مشاكل المراحل. ثم تانيا حتى للمزارعين نفس الشيء. والشيء الرئيسي ان احنا كجمعيتنا النسوي القمينا به في البلان داكس يعني انا 2024 2027 ده دارين نكون يعني لجنه مشتركه، اللجنه المشتركه ده من الرعاة ومن المزارعين ومن ناس الحلال، عشان يعني يشوفوا مجيء الرحل من بدايه الصيف الى الخريف. كانت ضينة جات سايرة، اللجنة دي تلقاها وتشوف كيف تعدي، في خلافات ما في خلافات، تشوف في شنو الحاصل خلاص. إذا كان اللجنة دي الأنشأت بين من قبل الشيوخ التقليدين والحكومة خلاص تدي طمانينة للناس الحلة والرعاة، عشان يعني يشوفوا كيف الضينة كان جات ماشي بودوها بسلامة، وكان جات راجع ترجع بسلامة بدون مشاكل. والنقطة الثانية نطلبوا من الحكومة خليه يسوي لنا مركز تعاوني. المركز التعاوني ده يعني بيشوف حلول انت المشاكل حقت الرعاة والمزارعين. يعني في المركز ده في نفس الوقت بده يعني أنشطة يعني توعية للرعاة وللمزارعين، لأنه هم كلهم واحد وهم البرف والاقتصاد عن الدولة. مثل ما ذكر أخوي في البداية قال أن هنا في من 2003 شفنا البترول مرق خلاص، يعني اتخلينا عن الزراعة واتخلينا عن البهايم، لأن تشاد زمان معروفة بالقطن ومعروفة بالبهايم، دي يعني أول اقتصاد بدخل للدولة. لكن اليوم حاليا الحكومة خلت المجال ده في البترول وما قاعد تدعم الثروة الحيوانية دي. اليوم حتى وزارة الثروة الحيوانية يعني بتشيف القروش التائم اللي بيجي من إنيو أوروبيان ده، لكن صراحة حاجات دي ما توصل للرعاة. ناس المواشي الرسميين القاعدين في الضعاين هم لازمين الثروة الحيوانية ده، ما قاعد تجيهم الياتي دي. يعني هم غصبا عنهم الشغل الواحد اللي هم بودده هو الفاكسيناسيون، لان انا بعرف الفاكسيناسيون ده هو كان اذا كان من البهيمه ما طعنوها بتجيب وباء، والوباء بيجيب للانسان، عشان ده هم مجبورين بمشوا بطنوا البهايم الفاكسيناسيون عشان ما يجيب لهم وباء. ده الشيء الوحيد اللي الوزاره تسوي. مفروض ان هنا كان بلد دي بلد ثروه حيوانيه، المصالح الأسرة بيسووها دي، مفروض جنبها يسووا فقط المصانع حق الجبنة. اليوم في تشاد، التشادي ما بلقى الشغل، بقول لي فروماج بقدر باكله استورده من الخارج، وعنينا بلد ثروة حيوانية. كي. النقطة الثانية، مفروض كان البهاي من هنا دي يسوي شيء واحد، بقول لي باتي، الباتي ده اللحم المطحون اللي بيجي فوق الكيبان ده،
0: معلبات،
3: أي المعلبات ده مفروض كان البلد تسوي من سوى مصالح ده، يسوي فوق الشركة حق باتي يسوي جنبها بيستفيد بها، بيجيب يعني برفع العطالة. والأخيرا ده الشيء القاسي ده، تعرف البيئة كلها اتغيرت، حتى هسه حاليا ده الرعاة ده عندهم واجهوا مشاكل كثيرة مرة، في ضبان، في حتى بكانات مجالات واحدة دي بقت مسارها البترول، هسه حاليا ما بقدروا بيسووا فوقها. إذا أنا هنا دارين من الحكومة خليت تراجع دعمها للرعاة ده، تشيفها من جديد، وخاصة خليت تقرب للجمعيات المدنية اللي بعرفوا مشاكل الرعاة بصفة عامة. ده أنا حسب الاندي نشوفها.
0: السيد الحلو ممكن إضافة؟
1: شكرا على الحلول. يعني السؤال المطروح هو الحلول اللي تقدر الجمعيات تساهم فوق من الصغيرنا الوطنية، كذلك الحلول اللي تقدر الحكومة يعني تسويها. أنا بشوف كما ذكر الأخ المنسق كل العناصر ذكرها أساسية. ذكرنا قبل قلنا من الحلول يعني توسيع دور السلطات التقليدية من الشيخ البلامة المنجك الخليفة، ندوهم سلطات لكن برقابة، يعني ما نخلوها مفتوحة، ده ممكن. كذلك اللجنة المشتركة بين الطرفين. كذلك الحل المهم الأساسي ده يعني التعليم. يعني هنا يعني المشاكل دي أسباب أحيانا الجهل ذاته مشكلة، التعليم ده ضروري. الناس دي أسأل الطرفين كل تعليمهم يعني ما ودين يعني تعليم بسيط، لذلك لابد الحكومة بتهتم بالتعليم وخاصة المرأة. وعندنا هنا الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق كما قال شوقي. إذا كان نحن قدرنا التعليم ده، دي طبعا نقول حلول بعيدة المدى شوية. وكذلك دور الثقافة، ناس زمان ده يعني في أي سنة ده ممكن عندهم مواسم، مواسم ثقافية، مهرجانات، كلها سابقة، فإلي قاعدين في المشاكل بس. كذلك الاقتصاد، تعزيز الاقتصاد، الإنسان ده كان خليته ساكت بس مفلس فقري، بقرة ماتا وزرعة كل ما قمدة، ما اللي يخلق مشكلة؟ فتحاول كي تنمي اقتصاده ده شان ما يخلق لك مشكلة، وده كله بينصب في الهدف العام وهو التنمية الأساسية. كذلك نحن هنا ذكرنا قلنا في منسقين دي نعمل على أواصر المحبة يعني بين الطرفين دول، فده ذات الشيء مهم لابد الناس تقوم به عشان الوضع يكون كما هو كان سابقا، الناس عايشين ما في مشاكل، فدارين الوضع يكون بهذه الطريقة.
0: شكرا السيد الحلو. نرجع للمنسق، هل يعني أنشطة الجمعية ده تخص ولاية معينة، ولا المنسقية يعني تقدر تخدم في كافة الولايات التشادية؟
3: طيب شكرا. احنا اول كبدينا في جيرة وانطلقنا فوق البطحة، وحاليا يعني بعد الجمعيات الأضواء دي قاعدة في بشة كلها قاعدة تخدم، والحمد لله يعني عندنا فوق الرورو، وحاليا في الجنوب كله عندنا ناس شقالين دارين. أول نبدأ بالتوعية، نبدأ بالتوعية وتعريف المنسقية، وثم ثانيا إنشاء الكوميتي يعني اللجنة تتشرف فوق المراحل دي. دي الأشياء اللي يعني احنا دورنا يعني نخطوها كأسس ونبدأ بها. يعني احنا نخدم في تشاد كافة، في بوكان، أي مجال فوق الثروة الحيوانية ده يعني نخدم فوقها، وتدريجيا شيئا في شيئا إلى ما نكبر إن شاء الله. يعني هسه حاليا ده يعني ما شاء الله في شاربة قرمي وفي قيرة وفي البطحة وفي أبشة، ده ما عنده أي مشكلة، وإن شاء الله ننتقل للجنوب كله إن شاء الله.
0: السيد العمين العام النائب الحلو الغالي معسول، يعني اليوم أن إحنا تقريبا يعني باقي لنا الشهر أو أكثر من شهر يعني المزارعين بدخلوا في موسم جمع الحصاد.
1: الدرد.
0: مسألة الدرد دي هي المسألة الرئيسية للخلافات. إنت كعضو في المنسقية ما هي رسالتك للمواطن التشادي سواء كان راعي أو مزارع؟
1: كويس. درد جانا لما جانا بالخير. مرقنا من الخريف وجينا في الدرد. أنا رسالتي لأخواني التشاديين كلهم. بلدنا دي نادم آخر من برا بيجي بيبليها لنا ما في إلا أن إحنا بس نبنيها. أن إحنا نبنيها ده بإطار التكاتف بيننا. أن إحنا ولا جانا نادم أجنبي عشان نداوس. إحنا تشاديين وقمينا في البلد دي وعيشنا فوق ومجبورين نعيشه. كان نادم ما هو ما بدور بيعيش في البلد إلا كان يمرق منها. إذا رسالتي في موسم الدرد ده الناس خلي تكاتف مثل السابق. الراعي بيجي بلبنه بيدي لي اخو المزارع. المزارع ايضا بيدي ايش عشان بملح. زمان يعني بحج لنا البهيمه اذا كان ماتت يعني ما ضبحت بنيتك ماتت تطبحها وبتدى عليه جارك المزارع. لانه مثلا بقول يعني رمتك بيع لراجل عمك يعني تبيعها في بيتك. المفهوم المثل الخير ما تمرق بعيد جيبها في كانك الجمل. الناس خليه تتكاتف وما تخلق مشاكل. خليه يكون اطار المحبه بينهم يكون كذلك. المال ده زي ما ذكرنا ما ممكن بدير الزرع ده خلاص كلك شيل تبيع التاب ده ولا كويس. العتاب والعلف ما تخلي الناس يقولوا تكشف الزر. الزر ما خلي الجار يكشف. انت بس تحرت كلك تلقط الشيك ما تخلى فوق ده خيره كل ما بيك ضعيف. ايوه عشان ده الناس خليت تتكاتف والناس تتحبب وتتعاون فيما بينها. الواحد يكمل الاخر عشان نعيش بسلام ونبني بلدنا ونتطور ونمشي قدام.
0: شكرا السيد الحلو. السيد المنسق عبد القادر الجيلاني. انتم كمنسقيه تسعى من أجل السلام والتنمية في تشاد، فما هي رسالتك للتشاديين بصفة عامة والرعاة والمزارعين بصفة خاصة حول التعايش السلمي والسلام في الأراضي التشادية؟
3: طيب أنا أولا أشكر الشيوخ التقليديين لأنهم القاعدين فوق الساحة بيشوفوا الأشياء تحصل كلها. أولا أنا نشكرهم بجهودهم البناء البلوم وأبناء الوطن في يعني قارة واحدة. نداي أولا للحكومة خلي الوزارة المكلفة بالبريفي والسوبريفي والجوفرنير ده الموسم جاي قريب خلي أولا بشيء خليه يرسل رسالة للجوفرنير وللبريفي وللسوبريفي وللشيوخ التقليديين. أولا خلي في أي يعني منطقة بيصير فيها يعني الرحلة ده يكونوا لجنة. اللجنة دي تشرف في مجيء الناس دي قبل ما هم يجدوا خلاص يوقفوا الناس ويشوفوا لهم طريقة يخلوا الناس دي بعد ما حصدت يعني زراعتها يخلوا الناس الفضل ده يمشي. لكن يشوفوا في وقت معين الوقت يعني إلا يشيروا ناس البهايم. لأن البهايم مثل ما قبل في سابقا قلت البهيمة ما تقف كان سيت توقفها كلها ما تقف. خليه يشوفوا الحسابات دي وبأسرع وقت اللجنة في أي منطقة خليه تشرف في الأشياء دي لحد ما الناس دي يجي وترجع في أماكنهم البسيف وفوكة عشان يرجعوا بسلامة بكون افضل. لكن اذا كان الاوتوريتي الفوق الحلال قاعدين ما قالوا يرجوا يقولوا مصيبه تقع حتى هم يمشي عماندين الناس ويدخلوا في جيوبهم. واول شيء حضرنا في اشياء كثيره انت تجي تشوف المشكله تحل المشكله بين الناس تشوف اسبابها شنو تقرمهم والقروش تمشي في التريزور هنا الحكومه. تجي تشوف اشياء الاخره سواء كان السجن سواء كان يودون في المحكمه. خلي رايهم ده يغيروا مثل ما اخي قال كلنا ام واحد واب واحد كلنا تشاديين نعيش سوا. خليه يشوفوا المشكله دي حلها أسرع وقت قبل الناس ما يجوا ده. المشكلة دي سؤالها اللجان واللجان دي تقيد الناس دي لحد تمشي تودهم في مصايفهم ويشوف الأمور تصير على ما يرام. لكن كان خلوا الناس دي كبس جادة النادي عنده بقدر بقيف لكن البهيمة ما تقدر تقيف في بكمة ما تقدر تقيف تدور مصيف عجلة بأسرع وقت. دير الندى أنا نطلب من الحكومة ده خليه تسي يعني إفور يكون تساعدنا. ومن جانب آخر خليه تفتش الجمعيات المدنية للبخدمة بإطال الرايد والمزارعين ده خليه تستشيرهم وهم بعرفوا التيرا أكتر من الحكومة يودوهم في الطريق وممكن مقدر يخدموا سوا إن شاء الله.
0: شكرا السيد المنسق الأول للمنسقية الوطنية للرعاة والرحل عبد القادر الجيلاني. والشكر موصول للأخ الغالي معسول. مستمع ومستمعات الكرام إلى هنا نكون وقد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج. ولا يسعني إلا أن أشكر المهندس موسى فكسلة وفي الإخراج عبد الله توش وفي التنسيق العام أليفة محمد سعيد ومني في الإعداد والتقديم عزة علي علومة. نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج راديو تشات. إلى اللقاء.

مسوال كالي كاكي بسكين دول رجالة ألهم يعد رجالة على أجملهم هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجاني ألهم يعد رجالة ألهم يعد رجالة ألهم يعد رجالة سيدول رجالة البلا ما بمغريات دول رجالة يا دول رجالة

0: بدنا كزرد زرع كل اندي انا فاكر لك ما دنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كزردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلكي طبنا الخلب كالضبيط انقذي جاموس بكري الساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفري هريتاك ما تمد الفارس المتني العمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجال يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمعن التجاني دول رجالا كم من يالبنس يا الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا الهم يا ترجالا
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبنا أينما كنتم أسعد الله صباحكم بكل خير هنا الإذاعة الوطنية الجديدة 94.5 مستمعين في داخل العاصمة وضواحيها نقول لكم صباحكم خير بعد ما سمعتوا الزملة باللغة الفرنسية قال سلوك جاء عشان نشيل القيادة قيل 75 دقيقة نعيشها سوا 45 دقيقة نكون سويا تسمو فوق البلقات وترقو فوق خانية المتنوية وإذا كان الساعة 7:15 دقيقة ترقو النشرة الصباحية مع زملاء من أسرة التحرير بعد ده كان في وقت نقدر نقول لكم البلاغات المفضلة وطوالي لو كان في ملاحظات نقدمها لكم أنتم المستمعين معنا عبر إذاعتكم 94.5 الإذاعة الوطنية الجديدة أونما من جديد نقول لكم صباحكم خير صباح الرحمة والبركات مستمعينا الحاليا معنا من الدائرة الأولى لقيادة الدائرة العاشرة بالعاصمة الجديدة أنجمينا وطواحيها وبالضبط قاعدين بيتابعونا من داخل لينا من مساجد حاليا معنا من داخل جليندن كزارين نقول لكم صباح الخير صباحكم سعيد لكل المستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا عبر موجة 94.5 الإذاعة الوطنية الجديدة نقول لكم من جديد حاليا أنتم معنا في التاكسي أو في الكرات ما تغيروا موجتكم ودائما في إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة أونما نرجع نسميكم أول فاصل خنائي بعد الفاصل خنائي كمان طوالي نقول لكم البلاغات بعد البلاغات كمان ترجو الدعايات الفنان عاطف السماني

تفصلوا مع المستمعين الساعة كامل و15 دقيقة نكون سوا زي ما تعرفوا يقدمنا يقدمكم قدام الألف البطان والكونسل المهندس سوي والكوردوناسيون تيت إشراف الزميل توليوم قايس محدثكم معاكم أمول مايك جلال حسين يحيى. كل المستمعين كونوا في اختيار موجودكم 94.5 إيرنتي ونمع. أهلا بكم من جديد, نقول لكم صباح الخير. أها قال عشان عانا ما تخلي دار عدوية يا عدوية بتومي, ولكل المستمعين بذات البلامات والشيوخ الحالين قاعد بيتابعونا الأمهات والأبهات كذا, نقول لكم كونوا في إذاتكم. أها يلا سلام عليكم.

مستمعينا الإذاعة الوطنية الجادية 94.5 إليكم البلقات الصباحية. الإدارة لوزارة الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس اللي كان نطر لكم أسماء ده عشان يمشوا في الإدارة بأوراقهم بكونوا الأراضي هنام ده عند مشاكل يمشوا يقدموا أوراقهم هناك. مطلوب من السيد بشار هارون الكان عند نجا في جينيبور سيكسيون 2 إلو 216 ولو 4. مطلوب من السيد محمد عبد الله الكان عند نجا في فوندوري سيكسيون 1 إلو 54 لو 13. السيد عبد الباقي حسن سنوسي الكان عند نجا في جينيبور سيكسيون دي إلو 25 لو 3. السيد محمد عبد الرحمن محمد في أمسينيني الكان عند نجا في أمسينيني سيكسيون 3 إلو 174 لو 1. السيد محمد زين خليل عند نجا في أمسينيني سيكسيون 3 إلو 174 لو 2 و4. السيد محمد أحمد زين عند نجا في أمسينيني سيكسيون 3 إلو 174 لو 6. المسؤول عن انت المسؤول عن انت الانتربريس اي سي جي هاش قاد في فرشة فرشة معروف بكارتيه اندستريال عندهم نقا في سيكشن دي إلو 17 لو 3. مطلوب من السيد عمر حسين يوسف في أمسينيني سيكشن 3 إلو 173 لو 1 3 و 5. مطلوب من السيدة مريم خليفة حامد عندها نقا في أمسينيني سيكسيون 3 إلو 173 لو 2 و 7. السيد يحيى علي إبراهيم عندها نقا في أمسينيني سيكسيون 3 إلو 173 لو 9. السيد محمد حسب الله عند نجا في أمسينيني سيكسيون 3 إلو 173 لو 11. البلاغ ده يعتبر كونفوكاسيون مطلوب من الناس ده عشان يمشوا ويقدموا أوراقهم. بلاغ هنا فرحة هن 40 يوم. أسرة مايو في جوجنا كبير بيبلغوا بمناسبة هنا 40 يوم لجميع الأهل وناس الإرفي الداخل والبرة عشان يمشوا عشان يحضروا في الصدقة إن ولادهم من 40 بتقى في هلة إن موسى بلاما موسى أبكر. نكرر بلاغ ده البلاغ هنا صدقين 40. مطلوب من جميع الأهل وناس الإرفة الداخل والبرة عشان يمشوا يحضروا في صدقين 40 من أخوهم وولدهم خرصة قاسي الكان بتقى يوم الخميس اليوم في أمجوغنا من بلاما موسى. بلاق هنا فرحة أبكر عمر بشارة عمر جرمة عمر وأسرة محمد عمر في الفداي جومبو أجد جومبو عمر حامد عمر آدم جدة صالح رخيص بلاما آدم شين يونس جومبو أجد جومبو حسين جبرين حج أجد موسى أبكر عبد الرحمن أبا مالم عبد الرحمن محمد بشارة عمر هوا
أسرة محمد كارتو، أسرة محمد شايب، أسرة الحاج إما، أسرة عبد الله غازونجي، وأسرة سليمان إما، مريم محمد توم نوري، محمد حسن، أسرة جبرين بلاما دونغوس بلاما عبد الرحمن، أسرة مومن في حشاب الجوز، حام حسنة عبد الله عبد الله فكي إما في حشابة أدشابة الدبة، محمد أزرق بشارة أجيد، كل الأسرة في السادة، وإما محمد أسرة جبرين أسرة إبراهيم جبرين أسرة هارون منفرجي عبد الرحمن آدم جابر وكل الناس اللي عرفوا الداخل والبرا عشان يحضروا بمناسبة حنا إيرس حنا ولادهم عمر أبكر المعروف بشيف دي كانتون البقى يوم السبت الجاي والأزومة بتقى يوم الأحد في أنجاري بلاما في حارة أنجاري بلاما توم في بيت حنا السيد آدم جدا.

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدا من 20 يونيو 2026 الأمال على الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد الإحصاء بسمع عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشواري وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوا في ناهية عن الإحصاء مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي واحد محسوب مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء

0: مستمرة جوتشات أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير. إليكم النشرة الصباحية مع زميل مطر حسن بن علي. صباح الخير.
1: صباح النور جلال حسين يا أعزائي المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. لكم نشرة الأخبار الصباحية انتقلهم الخميس يوم 25 شهر 6 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم بالأنام. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبيتنو كان يستقبل أمس الأمين العام هنا المنظمة هنا الدول هنا إفريقيا كاريب والباسيفيك التشادي موسى صالح باتراكي وحج معايا بما خص الخدمة هنت المنظمة. الديبيتيات كان درسوا وصادقوا يوم الثلاث في القصر هنا الديمقراطية في الاقتراح هنا القانون الله كان جابها الديبيتي جنرال بايون ديناندي ديوناجي ألان الله كان قدمها بما يخص الخدمة هنا القوات هنت الدفاع والأمني والقانون ده بخص يعني مراجعة هنا البنود 10-13-37. وزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة كان نادو السناتر والردة في السؤال اللي كان قدموا له متعلق بالبنية التحتية في المدن والوقاية من الكوارث الطبيعية أو البيئية. وتسمع أخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبيتنو استقبل أمس الصباح الأمين العام هنا المنظمة هنا الدول هنا إفريقيا الكاريب والباسيفيك التشادي موسى صالح باتراكي بعد ما كان قضى سنة في رأس سنة المؤسسة. جاء وحجى مع رئيس الجمهورية بما يخص الخدمة هنا المنظمة والتوجيهات هنا كبارات الدول والتزامهم الدول الأعضاء في المنظمة. تفاصيل الخبر نسمع مع تيجاني حسين رمات.
2: المواطن التشادي موسى باتراكي قبل سنة خطوه مسؤول هنا منظمة الدول الإفريقية الكاريبية والمحيط الهادي. اليوم لقى مقابلة مع رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو في قصر هنا التوماي هنا في العاصمة إنجمينة. في وقت المقابلة كلموا بالإصلاحات اللي قام فوقها في مدة هنا سنة، وده حسب التوجيهات رئيس الجمهورية كبير الدولة. الطرفين كلموا بالمعاونة السمحة بين تشاد والمنظمة. عشان ده رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو أكد المساعدة المتواصلة للمنظمة موسى باتراكي بعد ما مرك من المقابلة مع رئيس الجمهورية حجة وقال:
3: قابلت الرئيس وجدني وريلي إفورة لأننا سوينا كل ما سبي سندنا خلاص سنة أنا إكزرسيسنا وفي سنة عقينا ده ما بيق لنا سنة أنا ريفورم ده بنشيل فنكسيون حقي ده كله هو أنتاني كونسي حقا وورينتاسيون حقا وأبري سنة أنا ريفورم كلها كملنا لجدني إسبيكي لي كيف أنينا مشينا الريفورم ده ونسألوا منا يعني كونسي للسويت أنتاني كونسي حقا كلام أنا سياج أنا أورغانيزاسيون تان حجة بكلام أنا ركروتمون أنا تياديان كل حجة فوق كتير جينا نسمو منه هو ماشين فوق إن شاء الله.
2: ومعروف منظمة الدول الإفريقية الكاريبية والمحيط الهادي هي من أكبر المنظمات العابرة للقارات ومكونة من 79 دولة. الهدف أن المنظمة بحارب الفقر وبقو التنمية الاقتصادية. المنظمة أسسوها في سنة 1975 وده حسب الاتفاقية هنا جورج تاون. في مدة 50 سنة المنظمة بقت قوية وقوة سياسية واقتصادية ودبلوماسية ومن بخدمه عشان بقوة التنمية والتضامن والعدالة العالمية بين الدول الأعضاء.
1: الديبيتيات كان درسوا يوم الثلاث وصادقوا في قصر هنا الديمقراطية في المشروع هنا القانون أو اقتراح هنا القانون اللي كان قام به الديبيتي جنرال بايوم ديلاندي ديوناجي ألان رئيس اللجنة هنا الدفاع والأمني في جمعية الوطنية. القانون ده بخص التعديل هنا البنود 10-13-37 أنا الأمر وردناص الرقم 002 هنا 13 شهر 1 سنة 2023 من المتعلق بخدمه هنت العساكر هن قوات هنت الدفاع والامن. المناسبه كان راسها الرئيس الجمعيه الوطنيه لكل التوجيمي بحضور هنا وزير الامن العام والحجره علي احمد غبش مساله للوزير هنا الديش والوزيره الامينه العامه هنت الحكومه دكتور رامتو محمد وتوين. تفاصيل الخبر نسمو مع حجه وحبيب عمر.
4: الملمة دي جات عشان يوافقوا ويمضوا في المشروع البعدل المادة رقم 10 والمادة رقم 13 والمادة رقم 37 ودالي عشان يحسنوا الوضع العام حن الأفراد الأساكر حن الدفاع والأمن. بعد فتحين الجلسة هنت الملمة الكام فتها رئيس الجمعية الوطنية الكلتو تشايمي أرضوا المبررات القدر أدلوا فك القانون وبعد دا الدبتيات حن الجمعية الوطنية قد قدموا كثير من المداخلات بتحجي كلها كيف أهمية هن القانون وفي الشيء السمح القائد بلعبة في دور هن الدفاع والأمن. بعد دا كلم وزير الأمن العام والحجرة الجنرال علي أحمد أخبش مسألة للوزير هن الجيوش والمحاربين القدامى والضحايا هن الحرب والوزير الأمين العام هنت الحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبيرة رحمته محمد إتوي الهمن قالوا مشروع هن القانون دا بساهم في هالسنين الآداء هن منظومة الدفاع والأمن وبقوي قدرات هنت الأساكر في الخدمة ليواصلوا في جهودهم ودالي عشان يحموا الأمن في كل التراب هن بلدنا تشاد. والمشروع هن التعديلات الوافق فوق الديبتيات بخص قوان إدارة الأحوال هنت الأساكر ويطبقوا الأساسيات القضائية البتوافق مع المتطلبات الحالية هنت القوات الدفاع والأمن ودالي عشان يجددوا المؤسسات هنت الدولة. نذكركم بكونه المراجعة هنت القوانين الثلاثة الأساسية دي بتخص إدارة الموارد البشرية هنت الأساكر والهالة هنت التعاقدات والترقية إضافة للأوضاع اللي بتخص النزول في المعاش. وبعد المداخلات والمناقشات الديبتيات هن الجمعية الوطنية وافقوا في المشروع بعد دا بيقدموا لرئيس الجمهورية عشان يوافق فوقه.
1: أجهوا حبيب عمر الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد سلك حلطه كان ندوه السناتير الشيوخ أمس الصباح ورد في الأسئلة المتعلقة بالبنية التحتية في المدن والغاية من الكبارس سنت البيئة الرئيس هنا السنة دكتور هارون كبدي ويرأس المناسبة اللي بقت بحضور هنا الأمين العام النائب هنا الحكومة دكتور بركو ديدي. تفاصيل الخبر خلينا نسمع مع محمد أحمد عبد الكريم.
5: السيناتير سليمان مرقو تفاح قدم سؤال يدر فوق التوضيح من الوزير حن استصلاح الأراضي والتمدن والسكن. السؤال دا فوق ثلاثة نقاط أساسية همن كيف يسوء الوقاية من الفيضانات والنظافة داخل المدن والنقطة الأخيرة كمان شني الخطة البقوم بيا حول استصلاح الأراضي. في النقاشات العامة أغلب السيناتير دول حجوا وقدموا أسئلة تخص كيف بديروا المشاكل هنت الأراضي والتمدن وكيف يقدروا يديروا الأشوائيات حن التمدن في بعض من الحارات حن العاصمة جمينة وأيضا حجوا حول الأوضاع الحالية حن الباراج حن كارتية وليا. وبعض من السيناتير دول سألوا توضيح حول سدان الدروب بسبب الدلان الشوارع والبعض سألوا حول الأوضاع حن البون القيدين ببنو فوقيم وأيضا سألوا حول المشكلة حن زيادة ثمن الأجرة حن البيوت زادهم كبس فجأة في جمينة. والسؤال آخر أيضا قدموا بخص إصلاحات بصفة عامة ودا لعشان يعرفوا هل الأسئلة القدموها دي قدروا لقلع حلول وطبقوها. ردا للأسئلة القدموها السيناتير دول الوزير محمد السلك حلاتة أنت توضيحات حول الإجراءات الضرورية الشالوة والاستراتيجية القامت بيا وزارتها. وبما يخص الأسئلة التقنية، الوزير كلم حول الحملات إن كتان الكانيفويات القامو بيا وقيد تواصل لحس كله، وأيضا قوان الآلة البتمرق الألمي حن الخريف برا من العاصمة جمينة. وبما يخص الإصلاحات في الولايات التشادية، الوزير أكد بكونه التمثيلات الوطنية حول تعديلات حن الملفات هنت الخط التخص التنمية عن المدن التشادية الآخرة بل العاصمة الجمينة. الإصلاحات دي قيد تواصل. الوزير أنت التوضيحات في مختلف النقاط القدموها السناتر دول، ودا بوصف النية الصادقة عن الحكومة التشادية عشان تدخل في المرحلة عن طبقان المشاريع. الجلسة مجلس الشيوخ دي اتضحت فوقها الأولوية للمتطلبات الضرورية اللي بيحتاجوا لها المواطنين، خصوصا المتطلبات التخص المخاطر البيئية والقدرة عن الخدمات هنت الدولة خلي تجاوب للمتطلبات عن الشعب ويطبقوها في أرض الواقع.
1: محمد أحمد عبد الكريم، آخر خبر الرئيس أنا حزب رباد السيد نيبو جيبو كان سوى نقطة صحفية مساء الصباح في مدينة سار أصبح هنا موين شارين نقطة صحفية دي متعلقة بالعملية انت الحساب العامة انت السكان والسكن الدور الثالث، وفي ده طلب من المواطنين خلي يسجلوا نفسهم في القائمة انت الريسانس. ما تفاصيل الخبر من سار نسمو مع حسن صالح حسن.
6: خلال النقطة الصحفية نوجبو رئيس حزب رباد قال عملية الإحصام على السكان والسكن الثالثة هي فرصة كبيرة للتشاديين بصورة عامة، وقال بدأ الإحصاء في موسم عن الأمطار يعني دي فترة من الصعب أمال الإحصاء يمشوا إلى بعض المناطق، وفيها بدأت النشاطات الزراعية. ورغم الحالة حنت الأمطار نبو جيبو طلب من السكان أنا شاري الأوسط المشاركة في الإحصاء السكاني لتطور حن البلد. قال عنا الحكومة التادية هي تعتمد على البيانات الديموغرافية عشان تخطط وتوجه مشاريعها التنمية في جميع مناطق أنا بلدنا تاد، وكذلك من البيانات دي يحدد يعني توزيع المناسب للمؤسسات الديمقراطية. رئيس الحزب رباد كان قدم ندى إلى السكان للمشاركة بالكثرة وينتو معلومات صحيحة لعمال الإحصاء، وطلب من السلطات الإدارية وكذلك الشيف دو كانتون والشيف دو فيلاجات ورجال الدين علشان يساعدوا عمال الإحصاء في العملية حنت الإحصاء عن السكان. نوبو جيبو رئيس حزب رباد طلب كذلك من القوات الدفاع والأمن عشان يوفروا الأمن للسكان وعمال الإحصاء عن السكان لنجاح العملية للإحصاء عن السكان. صار حسن صالح حسن للإذاعة الوطنية.
1: شكرا حسن صالح حسن. أعزائي المستمعين في الاستوديو دينا الساعة 7:28 بدأ كمال نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس دي بيتنو استقبل أمس الصباح الأمين العام هنا المنظمة هنا الدول الإفريقية هنت الكاريب والباسيفيك التشادي موسى سالي باتراكي، وحج معايا بما يخص الخدمة هنت المنظمة والتعديلات والالتزامات هنا كبار الدول المتعلقة بتوجيهات كبارات الدول الأعضاء في المنظمة. الديبيتيات كان درسوا وصادقه يوم الثلاث في اقتراحنا القانون كان جنبية الديبيتية جنرال بيوم دي نون دي ديانا جي علي رئيسنا اللجنة هنت الدفاع والأمن في الجمعية الوطنية بخصوص التعديل هنا البنود رقم 10-13-37 أنا الأردناس الرقم 002 أنا يوم 13/1/2026. الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلتا كان نادوه الشيوخ أمس الصباح ورد في سؤال متعلق بالبنية التحتية في المدن والوقاية من الكوارث هنا البيئة. وسموت أخبار آخر دي النشرة الكتب لكم ليونيل نومينغار مصطفى بشار محمد تجاني حسين رماد محمد أحمد عبد الكريم وحجة هو حبيب عمر قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا سانوي كويان كريو. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهلا وسهلا مستمعينا الإذاعة الوطنية الجديدة، مرحبا بكم لتاني مرة بعد ما سمينا النشرة الصباحية مع الزميل مطر حسن بن علي وسمعتوا فاصل قنائي، نرجع ونقري البلاغات اللي عندنا لها. بلاغ أنا فرحة دليقي حسيني مكايلة، هارون مكايلة، الإمام محمد مكايلة، جبرين مكايلة، محمد جدة، عمر جبرين، جبرين محمد، ناني محمد، إدريسة قدو، جبرين والأكاي، مالا محمد، سعيد رماد، جدة الضيف، جدة محمد، موسى محمد، محمد أبسكين، أبكر عمر، عبد الرحمن عبد الله، توم محمد، حامد بشي، حسنة علي، محمد علي، حسنة الحاج، آدم الحاج، الإمام وادي سيد، الإمام إدريس رماد، إما داود، شيف دراس حسين الضيف، آدم أبكر، دليقي اللوان غلاديما، شين جالا، شين قالة، الحاج موسى عبد الله، دليقي أبا إيسا، دليقي أبكر جدة، قريس والجامع، آدم الدينيمي، آدم دينيني، أبا قنبو، عمر إدريس رماد، الرئيس جدة بنية، الحاج سعيد، دليقي آدم بخاري، يوسف بخاري، دليقي الحاج آدم، دليقي جدة أحمد، توم صالح، دليقي حسنة إدريسة، عبد الله محمد، عبد الرحمن محمد، عمر محمد، مالم إلي، جبرين ساكن.

Jo Bala, délégué Abid Mohamed, Haroun Jidda, Alhaj Mohamed, Zain Idrissa, délégué Emma, délégué Emma Al-Ajid, Idriss Jibrin, délégué Idriss Emma, délégué Idrissa Abdullahi, Abdurrahman Wadi, délégué Abdullahi Adum, Fi Kessa, délégué Gadou Jibrin, délégué Moussa Adum, Idrissa Ali Emma, Malim Moussa, Biboloukou, les délégués Omar Tahie, Fi Al-Koudou, Adim Idriss, الإمام ماليم موسى ولجميع الأهل والأخوان وللشباب هنا كاتشونا شباب هنا فولغا شباب هنا تسكي وشباب هنا أمبين دي توم أحمد ديليجي بول أكا جديو جبرين مريم جانكا جديو خديجة موسى المعروفة بمنغو الحاج علي جدة آدم الحاج سليمان شكيتي والقوني آدم وكل أخوانا في كسري وللشباب حنا بربيتي والشباب حنا أد ساكن والشباب حنا علايا وجنيبور Am Bitewa, Am Sinene, Ein, Wade, Wa Delegé Ajit Adim, Wa Li Kul Shabab Hana Fawad, Wa Kul Akhwan, Wa Nas Al Irfi, Al Garibin, Wa Al Ba'idin, Ashan Yahduru, Fi Arous Hana Wiladuhum Makaila Hiseni, Wa أنا أروس أنا يالو مكايل هيسيني وخالد محمد البقى يوم السبت يوم 27 شهر 6 2026 والعزومة بتقى يوم الأحد 28 شهر 6 2026 في أم الصابر هندلقي هيسيني مكايلة جبرين أحمد جدة أحمد موسى أحمد الحاج حسنة أحمد نعيم جيمي مزنغو عبد الرحمن قمر أحمد جبرين عيسى أجيت عبد الله محمد جدة دوغو عثمان الحاج سليمان شكيتي ديليجي إما أقي ديليجي محمد عيسى موسى عبكر ديليجي حسنة إدريسة زكريا كلهم ببلغوا بمناسبة حنا عروس حنا ولادهم أنجيني جبرين أحمد البقى يوم السبت والأزمة بتقى يوم الأحد في كارتيه أدى وهم ديليجي محمد عيسى نكرر بلق جبرين أحمد أجيت محمد أجيت أحمد موسى أحمد الحاج حسنة أحمد نعيم جبرين ميزنغو عبد الرحمن قمر أحمد جبرين عيسى جدة عبد الله محمد جدة دوغو عثمان الحاج سليمان شكيتي ديليجي إما أخي ديليجي محمد عيسى موسى أبكر ديليجي حسنة إدريسة زكريا ببلغوا لكل الأهل وناس الإرفة البعيدين والقريبين عشان يحضروا بمناسبة حين ولادهم أنجيني جبرين أحمد البتقى يوم السبت والأزوم بتقى يوم الأحد في داخل هل هن ديليجي محمد عيسى هيسيني الشيخ محمد الشيخ جيرما الشيخ القاتر الشيخ موسى فكي توم محمد عبادي كشالة توم جيمة تشكو عرب أخي قدة بوركا محمد ضحية جبرين محمد قرصة هارون بشارة جيمة بلاما نكور أبكر جبرين نكور البلاما كشلة عبد الله شين آدم جبرين أحمد اللمين أحمد جوني غريمة

Kachalla Omar, Idrissa Ramat, Adim Abdurrahman, Dike Abdullahi, Dike Abi, Blama Arab, wa li kull al-shabab al-ma'ahum bi ballughu li Ahmad Muhammad Hamid Hassan Abdurrahim Musa Adam akhi Mumin Ramat Jibrin Muhammad Khalid Muhammad Hamaya Abakar Ahmad Musa Hussein Abdigin Sheikh Muhammad Fanne akhi Jibrin wa Jibrin fi Hashab al-Ghous Ramat Ibrahim Muhammad Bakasa fi Far Ramat Hassana Hajju Joko Umar Mumin Hassan Fanne Hassan Khadija Jarma Jidda Jibrin Kachu Hassana في حشاب الدبة موسى فلاتي الحاج عبد الله قربة محمد الحاج خالة جدة حسيني آدم عبد الله الرئيسة حبسي خديجة محمد حبسي خديجة محمد خديجة أبكر عبد الله قدافي حسب النبي حسب الله أليفة حسب الله علي كلهم في المر حسين عبد الرحمن أبا جد أبكر آدم إدريس قنبو خالة أفندي جدة المستشار بشير والسيد شريف جدة محمد موسى حسن رقيبي أخي خميس التجاني جدة كويس محمد حسين حارون ولأسيد أحمد كاشي جوجة آدم وكلهم في كلهم في أش كلهم في الهلالي بلاما داوودا في تشوفال جيمي أفوان في تشوف في تشوفال جبرين كاكا وكلهم في أرديبي دبابة هارون أرديب دبابة هارون أبا جبرين آدم نكور عيسى يعقوب دنا وكلهم في كلهم في فني والرئيس موسى فن رئيس موسى فن محمد فكيه هارون وكلهم في شجين آدم حسين وأسرته داو دبوغا جبرين عبد الله جرا عبد الله في جراسة وكلهم هو أسرته الرئيس عيسى في أردبي أبا عبد الرحمن محمد والرئيس حامد عمر موسى محمد هارون بشارة وكلهم في أمردوب آدم بشارة قنبو آدم أبا جيب أبا أجي شن وكلهم في الدليبي السيد توم صالح مالوم مانو حسين إما محمد عمر موسى الرئيس قنبو جوبرا وداع أبهاب وداع أبشاب سليمان والرئيس حج إما جراس ولكل الشباب وناس الإرفة عشان يحضروا بمناسبة حنا عروس حنا ولادهم حسين شيخ البقة يوم الخميس اليوم والعزومة بتقى يوم الجمعة عن باكر في هلهن كانتون كدادة بلاق حنا وفا إلي عمر جبرين فلاتي إلي عبد الرحمن عمر عبد الرحمن بركة عبد الرحمن الحاج بركة أنجيني محمد إبيت أكبر ولأسيد إيسا فلاتي بلاما أنجيني يحيى دلقي حامد محمد الحاج عبد الرحمن آدم عمر قميس الشيخ موسى حسين رمات
سعيد عبد الله عبد الرحمن هيبيلي علي إمام محمد آدم علي إمام أبكر حسين هارون سليمان غرغا أخي إبراهيم بشارة الشيخ محمد عبد الرحمن حسن عبد الله الشيخ علي الحاج حسن عمر عبد الله عبد الرحمن الحاج حسن هارون جبرين محمد جبرين آدم موسى الحاج محمد الحاج الحاج محمد جبرين علي إدريس علي إدريسة علي إدريسة داودة علي الإمام فكي حسيني أخي أبكر يحيى عمر الرئيس التور عدم الحاج والقدايا إدريس أنجيني والكومسير أحمد أبكر جيمي الضيف الغوني أبدوم حسنة غوني حسنة محمد ضحية جبرين أزرق يوسف حسين إبراهيم جبرين أحمد آدم موسى والفور عثمان عبد الله الشيخ عبد الرحمن حسين اللوان عبد الكريم اللوان عبد الكريم جرات جبرين جيمي عبد الرحمن الحاج فانداسي بلاما محمد كبير موسى تيني بلاما محمد أنجيني بلاما آدم هارونا بلاما أبكر عبد الله هارونا والجدة محمد جدي عمر رقابة محمد أمداي عمر مكايلا بلاما ميمارا جد القدايا غوني أمبتشي والحاج حسين ولد العريس لهم الحزن ببلغوا لجميع الدليجيات حنا الكومين حنا بريمي أرندوسيما ولكل الأهل حنا تشاد والكاميرون بوفاة حنا أقوهم وأبوه وفاة حنا أبوهم وأقوهم عبد الرحمن عمر الكان توفي يوم الثلاثاء ولا صدقة بتقى أيوم يوم الخميس في كارتي جيمي هندلجي حامد محمد موسى يوسف عبا آدم عبا محمد عبا أبكر عبا بلاما حسنة اللوان عبد الله شيخ محمد دون محمد دون قنتمي الحاجة عمر آدم اللوان موسى آدم كلهم بيبلغوا لجميع الأهل والأقوان وناس الإرفة حنا واللونة والشيوخ والفقرة أنا نجمينا وضواحيها ولكل الشيف دي كانتونيات بالوفاة أنا أمهم الكان توفيت أمهم أدمة كوشي مرسال الكان توفيت والصدقة بتقى أيوم يوم الخميس في هيلة هن بلاما حسنة دهية في كانتون مدياغو. نكرر بلاق لتاني مرة. يوسف أبا آدم محمد أبا أبكر أبا بلاما حسنة اللوان عبد الله شيخ محمد دنغومباي الحاج أحمد آدم اللوان موسى آدم لهم الحزين ببلغوا لجميع الأهل وناس الإرفة الداخل والبرة بوفاحنا أمهم أدمة كوتشي مرسال الكان توفيت يوم الثلاثاء أول أمس والصدقة بتقى اليوم يوم الخميس في هلهن جلبهن بلاما حسنة ضهية في كانتون مادياغو. السيد أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ ماليمي بشير وتلاميذة حنا أنجاري زافايا سيمون بوفاة حنا أخوهم وزميلهم في الله عثمان عمر الكان توفي في المملكة العربية السعودية يوم 22 شهر 6 2026 والبلاغ الحزين ده بوجهه
للسلطان حناه فتري ولجميع الناس جميع الأهل وناس الإرفة وناس الإرفة حنا ميتو وميتو عنقري وعن جمينا بلالا ولأسرة السلطان والمرهوم كمان الله يرحمه بالجنة. أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ ماليمي بشير وتلاميذ القديم فنجاري زافاي لهم الحزن ببلغوا بوفاة أنا أقول أكبر للوزير إساقة مولو جاموس الكان توفي في جمينا البلاق الحزين ده بيقدموا تعزياتهم للوزير ولكل الأهل حنا مونغو وحنا جمينا والأهل حنا بتكين ولكل الناس الكان يدروا في الوفاء الكان ساعدوهم ماديا ومعنويا والمرهون كمان الله يعفى. السيد جبرين عبد الرحمن السيد موسى جبرين الرئيس عيسى عبد الرحمن آدم جبرين عمر جبرين اللوان صبورة حسن جبرين محمد طه أفندي محمد جيمي ضهية جبرين كبير جيمي واللوان نكور موسى أحمد بن جبرين عبد الله طبق عبد الله جبرين طبق إساقة رمات جبرين رمات محمد عاشي جبرين أفندي جدة عمر خالة عبد الله حامد خشلة عمر موسى كشلة أبو إما أحمد اللمين محمد أحمد كبير جيمي حسين أبادي كشلة خالة كشلة محمد شيق حسين الشيق فكي حسين الشيق حسين توم محمد موسى فكي الجكو عرب الشيق عرب محمد سليمان إبراهيم مكايلا توم جرما رمات جرما مؤمن جرما ديك موسى أخي جوجة أحمد جوجة أمدو عبد الرحمن جوني جريمة عمر جوجة عبد الله رحيمة حسن سليمان دقوم أحمد أقونا عمر عبد الله في الرنجاجي جوجة أخونا آدم أخي جيمي أخي ولهم الفرحة ببلغوا للسيد أبكر عبد الرحمن جاجري رجيبي وحامد رجيبي جومبو خالة بلاما جدة موسى الضيف توم عمر محمد الشين أبجد حسن إدريسة آدم الزين جدة وكلهم في هجيليجي آدم والسينة عمر الجوني عبد الرحمن محمد الشنو في تشانفال موسى حسن حامد حسن حامد فكي أجد إيسا جرما في حشاب الجوس جيمي إيسا محمد جدة إلي أبكر آدم اللانغاي حسنة غرغاش إبراهيم والكويس في أفنيات وآدم توم رجيبي توم وكلهم في أنغوتو أبكر جدة عثمان خرسة الحاج خرسة في هليلة شين بلاما جدة معلوم غني
كويس والوهيد أبو إما آدم وكلهم في جردايا جيمي توم في جوي في جوي جيمي توم في جوي ساكن جدة في النجب في أنجبو زكريا آدم الحاج حسن سليمان في فايا الجوزة خليد خالتي في جقجيخي في جقجقايا إيسا محمد قبوب حسين وكلهم في أبالي حجو جقون حسيني أمر كاتشوا حسنة محمد ديدي توم كابوب وكلهم في بشابة كلهم في حشابة الدبة رمات حامد حسن والد السينة وآدم تانية وجبرين محمد وكلهم في المر فلاتي أمر محمد أقي عبد الله موسى الحاج قوني محمد جبرين ساكن جيمي حسن السيار إبراهيم وردي أمر فكي كلهم في مشاقة إبراهيم جيمي رمات جبرين أنقل جيمي حاج أمبونا شايب محمد أمر الشيق نايم وكلهم في دجال محمد الضيف بلاما الجيت وأخوانا هم كلهم في قاسي إدريس سليمان كلهم في حرنجاجي بشير محمد وكلهم في مدوان حج زارة وكلهم في نالة سيد مصطفى فنيا الجيت في جمينة الرئيس أمبانا في حشابة أمبيرية ولجميع الأهل والناس الإرفي والأخوان عشان يحضروا في عروس هنا ولادهم آدم عبد الله البقى اليوم يوم الخميس والصدقة بتقع عن باكر يوم الجمعة في حشابة أمبيرية إن كانتون كدادة. نقرأ لكم بلاغ كان قرينا قبل بلاغ أنا 40 أسرة مايو وأسرة كبير لهم الحزن بيبلغوا بصدقة 40 البتقة يوم البتقة اليوم يوم الخميس في بغونا في امبوغونا كبيره هن بلاما موسى بكر اسره مايو تبلغ بصدقه عن 40 لجميع الاهل القاعدين في داخل العاصمه وضواهيها ولجميع الناس الارفي عشان يحضروا بصدقه عن 40 البتقة اليوم يوم الخميس في امبوغونا كبير هن بلاما موسى بكر

في بلاغ واحد مفضل ممكن نقول لكم أنا فرحة. الحاج إدريسة أبا جدة إدريسة علي إدريسة جبرين إدريسة كتابي جدة تونغوس صالح عمر ودا بلاما قاسي جدة إما جبرين رمات جدة محمد كبير جدة هارونا موسى محمد مدني آدم علي القادي محمد حسين قنبو خالة حسن إبراهيم محمد حسين عثمان حامد الحاج عمر شين توم عبد الله علي عبد الرحمن التوم عبد الرحمن غوني قنبو أميم النايم قنبو عبد الرحمن قنبو بلاما عادم قنبو محمد عادم بشارة عادم جرمة خالة بشارة إما بشارة أبقاسي إما الحاج القوني بشارة آدم أبكر حلو سعيد آدم سعيد شيخ بخيت علي أنكودة إيسا مالوم فكي إدريسة عمر صالح إبراهيم محمد قنبو رخيص يعقوب حسين يعقوب إيسا يعقوب خالة قنبو حامد قنبو حركة محمد عبد الله يعقوب الرئيس جبرين يعقوب فكيه عمر الخالة محمد الخالة عمر إيسا مامدو الخالة هارون الخالة بلاما آدم عبد الرحمن حسين عبد الله وأسرتا عمر صالح أبكر عمر إبراهيم إما شيخ حسين عبد الرحمن وأسرتا الخال أبكر جدة وأسرتا حامد محمد والشيخ هارون والشيخ هارون في الهل في أفندي زدين قال وزدين قال في تمراي عمر محمد دونغوس التوم محمد بلاما عثمان كلهم في السيكت حسين في السيكت سيد هير قنبو الرئيس محمد وسيد فكي عبد الرحمن في ميرير وبلاما عادم عبد الله محمد أحمد كلهم في بنجال دنا أبكر وأسرتا بلاما جبرين وأسرتا قنبو جدة وأسرتا ولأسيد جبرين وداعا السيد أبكر دقولة وأسرتا جدة إما السيد جدة وأسرتا كلهم في فرشة شيخ جبرين وأسرتا بشير حامد وأسرتا يوسف إبراهيم وأسرتا محمد كويس وأسرتا بلاما الجوني وأسرتا السيد حسنة والأليفة وعبد الرحمن حسنة محمد كشة في مردية والشيخ هارون سعيد وأخوانا السيد محمد أبكر وأئلتا في حرس هارون الشريف دنا جبرين في ألايا بلاما قنبو دنقول يوسف أحمد عبد الرحمن محمد في كرفان ألقوني محمد مؤمن ألقوني هارون محمد كلهم في جماهير هارون محمد ويوسف أتيم كلهم في أنبسطنا محمد سعيد وعلي محمد كلهم في هلالي
هلالة نصيب الحاج عمر بشارة وضا بشارة وضا طلة حسب حسبا حسنة بشارة وكلهم في أكا محمد حسن دينا وبشارة خليل إبراهيم رمات حارون حسين الضيف شيق شيسو وكلهم في علايا إدريسة كبير كبير إبراهيم الحاج إفت الحاج إبت إبراهيم عبد الله وعبد الله والجبرين كلهم في إريجا إريجيك كلهم في الرجيك عيسى أحمد جبرين جيمي وكلهم في جوا عمر جوجا عيسى إبراهيم جبرين عمر جبرين مؤمن كلهم في تبادو كلهم في تبوبو والسيد دونغوس جدة السيد آدم محمد يوسف محمد كلهم في أبجوكونا السيد لكي محمد نوي محمد والمستشار رمات كلهم في كلهم في أنجونجا الدجي جونغو وجوجور الدجي جونغو والسيد أحمد بشير حامد محمد آدم هارون قميص بشارة وكلهم في السادة أحمد توم أنغوركو في أنغوركو وجماعته في أنغوركو أحمد حامد محمد حسن شريف حسن وردقو سوفا كلهم في بلداية غوني آدم وعبد الله عمر آدم عبد الله كلهم في أنجمينا الحاج موسى غومبو الضيف جدة رمات وكلهم في جوجي شريف فكي أزرق كلهم في أنغوفيل علي محمد صابر في أنجمينا والحاج بشارة خليف بشارة خليف بشارة الخليف في أنغبو علي في زافايا ولجميع الناس الإرفي لهم الفرحة ببلقوا للناس الداخل والبرة عشان يحضروا بمناسبة حنا عروس حنا ولادهم البقى يوم السبت الجاي والعزوم بتقى يوم الأحد في هلهن بلاما آدم غومبو.

لا ولا ولا فورلامي ما مش ده. مستمعين الإذاعة الوطنية الكادية، أهلا بكم من جديد. خلاص باقي لنا ثواني نقدر نستجو ونوعدكم إن شاء الله في وقت تاني خلال 75 دقيقة. سميتوا أغاني متنوعة، سميتوا البلاقات وسميتوا الدعايات، سميتوا النشرح من الأسرة التحرير وسميتوا البلاقات المفضلة. ما بس نخلي المكان للزميل تلوم قايس وعشان يجي يشيل القيادة، و أنتم مستمعين كون نقول لكم خليكم في متابعة إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة. المهندس اللي يقدمني هناك وسنوي ومحدثكم معكم مباشرة جلال حسين يحيى. إلى اللقاء، باي أو تشاو.

0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين عبد الرحيم محمد بهر وسانوي كويان كريو، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. موضوعنا اليوم، أنا اليوم الصباح موضوعنا في برنامج حوار الساعة أنا اليوم هو مراكز تعلم اللغات الأجنبية في تشاد رافعة لتأهيل الشباب لسوق العمل وانفتاحهم على العالم. يعني الدورة اللي تقوم بيا مراكز أنا تعليم اللغات الأجنبية، طبعا في تشاد اللغة الرسمية، لغتين رسميتين للدولة، اللغة العربية واللغة الفرنسية. إضافة إلى ذلك هناك لغات أجنبية مهمة في مجال سوق العمل، عشان ده في كثير من المراكز الشباب فتحوها في داخل العاصمة، تعلم الشباب اللغات المختلفة، اللغات العالمية في مختلف دول العالم تسمح لهم عشان يقدروا يخدموا بهذه اللغات سواء في داخل تشاد أو في خارج تشاد. عشان ده اليوم جمعنا عدد من رؤساء المراكز ومسؤولين المراكز وأيضا المدرسين بالمراكز معنا هنا في داخل الاستديو في مدة هنا ساعة كاملة يكلمونا بالدور اللي هم قاعدين بقوموا بيا في مجال هنا تعليم بمختلف اللغات. أولا معنا سيد يونس حسن إدريس، مسؤول هنا مركز التوفيق لتعليم اللغة الإنجليزية. السلام عليكم سيد يونس.
2: وعليكم السلام.
1: أيضا معنا في داخل الاستديو السيد استفان بيرماجي، معلم اللغة الصينية بالمركز الثقافي والرياضي أميتا بها، معنا في داخل الاستديو. وأيضا السيد موسى عيسى، مدير مركز يارانا لتعليم اللغة الهندية. السلام عليكم السيد موسى.
3: وعليكم السلام.
1: أيضا معنا في داخل الاستديو السيد عز الدين صالح محمد، معلم اللغة التركية بمركز المعارف وأيضا بمركز تعليم اللغة التركية بجامعة أنجمينة. السلام عليكم سيد زادين.
4: وعليكم السلام.
1: أيضا معنا سيد عثمان محمد آدم، معلم بمركز ألييه لتعليم اللغة الألمانية وأيضا اللغات الآخرة. السلام عليكم سيد عثمان.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أيضا معنا بجانب سيد الخبير في مجال إدارة المؤسسات الدكتور علي يحيى بجة. السلام عليكم سيد علي.
6: السلام ورحمة الله.
1: إذن في مدة أنا ساعة كاملة نتكلموا في الدورة اللي تقوم بي مراكز أنا تعليم اللغات الأجنبية في تشاد خاصة في العاصمة أنجمينة. في مدة أنا ساعة كاملة يكلمونا بالشيء اللي هم قاعدين بقوموا بي، وأيضا الاستفادة الشباب التشادي قاعد بيستفيد من هذه المدارس أو المراكز التعلم مختلف اللغات. أولا نبدأ بسيد يونس حسن إدريس، مسؤول مركز التوفيق لتعليم اللغة الإنجليزية. صباح الخير سيد يونس.
2: صباح النور أستاذ.
1: طبعا أنتوا فتحتوا المركز اللي قاعدين تعلموا فوق اللغة الإنجليزية، فتحتوا متى وشنو خلاكوا تفتحوا المركز؟
2: طبعا مشكور في هذا السؤال. أولا نجاوب على السؤال الأول.
1: نعم.
2: يعني الشيء اللي خلانا نفتح هذا المركز لأنه قاعدين نشوف الطلاب قاعدين، واللغة الإنجليزية هي أهم لغة وبقت يعني لغة منتشرة في العالم.
1: نعم.
2: أولا في السوق وفي أي شيء، حتى في البورصة كله أنت قاعد تعرف اللغة الإنجليزية ساهدة مرة واحد. والكلوب أنا فتيناه في شهر 5 عام 2025. نعم. 25.
1: نعم.
2: نعم.
1: وكيف إقبال هنا الطلاب أو الناس اللي بيجوا بتعلموا فوقها؟
2: والله ما شاء الله الناس ده ما شاء الله قبل تعلم اللغة الإنجليزية دي قبل تعلم المعادل وأول شيء أنا قاني فوكاليزي يعني في تعليمهم وفي أهمية التعليمهم وطبعا آخر شيء يعني عندنا بروجرام وفرماسيون انتنسيف كله قاعد نسولهم.
1: نعم شكرا سيد استيفان بيراماجي معلم هنا اللغة الصينية قد تدرس ناس شيء يعلموا كلام شينوا في سنتر هاجوكو المركز الثقافي والرياضي أميتا بها مركز زفكيتو متى سنتر هاجوكو ده وقاعدين تعلموا ناس زكي كيف
3: سنتر هاجنا مراقان دبي 2015 مراقان لين سايرو الناس الدوري يعلموا شنوا ما الدوري يا مشين يعلموا يا بوت سيبلاس يعلموا
1: نعم
3: ويرجو فوق ابور سيم فوق شين في مون راسرا كثير شنوا دولا جاي شو المون ده بي كوميرس بي كونستركسيون ابي دي بون دول كل شنوا ولي افونتاجي ناس يرجو فوق اوبورتونيتي يا بودون ماشين يا حالهم
1: وانتو جن تعدين بس فكيتو السنتر ده وقعد تعلموا ناس كلام شنوا انتو كلام شنوا ده علمتوه اللي جيتوين علمتوه عشان تعلموا ناس اخرين كله
3: اوكي في بعدينك فونداتير اجنا مسيو ماكوفيز وبعدو في توكرا شنوا دول جو قاعد يعلموا ناس في انيفرستي مش اللان خاري مش الفرنسي انجلي دول جوكو شنوا دول علموهم وقبولونا هم نقول علموا ناس اجنا علموا ناس لاني ده افريكان دول جاجين بس علمونا
1: نعم كيف الشنوا ده نانو من يشيف ده يعني كلامهم ده مم كتب حقهم ده كلام مثل ديسين كي وكلام ما كومبليكي بلين عشان نانو يعلمنا الفابي حقهم ده
3: دابو شنوا ده ما عندهم الفابي ان تانك تير مثل عارين فرنسي عندنا آ ولا ألف با تا سا هناك ده بيني وبي تري ديسين ده مثل تري نانو كان يعلم ده يابا ده بتري دي باز مش عندنا دوز تري دي باز donc on a maîtrisé bichoura comprendre comme là ouais je fais yactif foga comment comprendre tes chiffres inchallah monsieur dessin parce que quand parit base no base normal le mot pin al yactif monsieur le français alphabet au mot pin au caractère hans on a le mot batterie de base au tabara tactique
1: hasa qui intégrer le na premier alphabet hagum monsieur 3 4 qui agir le na avec alam chinois
3: مش اوريتا ما عندنا الفابي ان طانك تيرم
1: ايوه وتبو دو بي وين
3: بين يام شي عندنا مش ا ب ب م ف د ت ن ل ك ك ه ت ت س ت ت ش ت ت س ر داي ال اي سايد انا رم دالي فونوتيك اي برونونسي فوغا لكن في تري رمش عندنا لا شو خن جين بينا
1: وانت على هالسقه تقري في السنتر تقري ناس كلام شنو هذا قدر تعلمك كلام شنو هذا شعلا منك كم بيان دي تن
3: كم بيان كثير دافيت اي ما شاء الله التعليم ولا مش انت فولونتير تقدر تسي دونك نارم نارم وايد يقدر شي سي 10 ans ما يقدر يجري وايد يجي سي 3 mois يقدر حدي
1: ان سويتها كم بيان دي تن
3: انا سويتها 2 ans
1: 2 ans ده بدات من زيرو لحد خلاص 2 ans ميتريزي كلام شنو هذا كن
3: بون ما ميتريزي لكن كان سي مشي لقدام
1: وحاسه حاليا كده كيف
3: نيفواغي ولا
1: نيفواغا
3: نيفواغي ده الحمد لله صافا
1: اي شنواي اللي جيت ده طوالي تقدر تهجمه
3: كان حرم مشي كان دور يمشي نارم يدور انتربريت رابيدومون جان مشي الشنوا جا ويدور سي بيا هما بيزنس كان قبل ديريكت ده نادونا كان مشي نعاودو نتراجعو لهم
1: سامي شكرا جزيلا خلاص من كلام شنوا من مركز انا التعليم انا الكلام شنوا استيفان بيراماجي في المركز الثقافي والرياضي نمشي لمركز يارانا لتعليم اللغه الهنديه البعلم الناس كلام هندو سيد موسى عيسى احجي لنا مركز يارانا ده فكيتو متى وقاعدين تقروا الناس كيف
4: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مركز يارانا فكينا من 2006 والحمد لله جينا 2008 لقينا بورس الناس ده فعلا بيجونا في تعليم اللغه الهنديه ده عندنا
1: شنو خلاك وفكيتوا
4: بون شيء اللي خلانا فكينا ده شهطنا يعني مهبين كثير التشادين ده بيحبوا يعني اللغه الهنديه ده وبيحبوا افلام الهنديه وسبب الكبير خلانا ده التشاد ده هي الدوله ده هابه واللغه الاجانب كثير قاعدين بيجوا في التشاد وكذلك الهنود والهنود هم يعني عندهم شركات كتار في العالم وكذلك عندهم يعني تعليم زي الفورماتيك ولا هنا المدرسين ده قوي شفنا كده قلنا خلينا نساعدوا يعني أبناءنا بلدنا تشاد وخلي يعني تشادين ما نطقبوا في كل شيء اللي يخص الهند خلاص علمنا اللغة الهندية ده لبساعد الشباب التشادين في التجارة وفي الدراسة وكذلك في التعليم وفي كل الأعمال أخرى
1: أنتوا اللي هنا علمتوا كيف؟ هل علمتوا ولا بديتوا ولا قبل ما بديتوا المركز قبل علمتوا؟
4: طيب شكرا بارك الله فيك قبل نفتح المركز ده علمنا في السينما في الأفلام لقينا الكلمات وبعد شفنا ما كافي خلاص فتانا المركز لقينا حروف الإيجابية هم كل عندهم هندي ورنمالا سوار كورفيانجن بعد علمنا الكتابة وخلاص سينا تدريس وربطنا يعني المركز يعني أنا ما كان دي الهندي سستان في الهند في أقرة خلاص كل سنة ده نفرين ثلاثة يمشي يدرس هناك اللغة الهندية ويقدم سيرتيفيكا والدبلوم أو النيفو ليسانس ويجي فوق
1: نعم شكرا إن شاء الله نقبل في بعض التفاصيل عشان نسألوك معنا أيضا السيد عز الدين صالح محمد ده معلم عن اللغة التركية في مركز المعارف وأيضا في مركز تعليم اللغة التركية في جامعة أنجمين. السلام عليكم سيد عز الدين.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: طبعا كلمنا في بداياتك مع تعلم اللغة التركية علمتها وين وكيف؟
6: أهلا فيك دكتور شكرا على استضافتك لنا في هذا البرنامج. وقصتي تبدأ من تركيا مشيت تركيا ودرست فيها 4 سنين للجامعة وبعدها عملت لمدة سنتين في مناطق مختلفة في تركيا والحمد لله قدرنا نتقن اللغة التركية وبعد ما جينا تشاد هنا طوالي قدمنا وسوينا مقابلة والحمد لله اجتزنا اللغة في تركيا وفي تشاد أيضا ومن قبل أن أتي إلى تشاد من هنا كنت مع علاقة في تركيا
1: نعم نعم
6: من تركيا هناك قالوا لنا إذا ذهبت إلى تشاد
1: نعم
6: هناك يوجد شركات وتوجد مدارس تركية تستطيع العمل فيها
1: نعم
6: وهكذا بدأت قصتي بدأت من تركيا
1: إذن وبعد ما جيت هنا كيف أنشأت المركز ولا المركز اللي جيت أنت موجود وبعد ده اشتغل فيه
6: لقيته موجود المركز أسس عام 2017
1: نعم
6: من 2017 كانت مدرسة واحدة مدرسة تشادو ترك
1: نعم
6: وبعدها تغير الاسم إلى مدرسة معارف نعم. معارف التركية ويوجد قسمان قسم البنين وقسم البنات وقسم تعليم اللغة أيضا مركز تعليم اللغة يتواجد داخل مدرسة معارف قسم الأولاد
1: نعم
6: ويوجد أيضا مركز في جامعة أنجمينة لتعليم اللغة التركية وفي السنين القادمة إن شاء الله في جامعة الملك فيصل وفي الجامعات الأخرى أيضا لأن يوجد طلب على ورغبة في تعلم اللغة التركية في الجامعات الأخرى
1: نعم شكرا جزيلا معنا أيضا السيد عثمان محمد آدم ده معلم في مركز اليه لتعليم اللغة الألمانية وهو أيضا معنا في داخل الاستديو وعند عدة لغات تعلمها لكن قبل ده كلمنا في تعليم اللغة الألمانية في المركز معلومات عن المركز اليه وبعد ده اللغة الألمانية كيف تعليمها ماشي
7: أوكي شكرا جزيلا نعم. على استضافتكم لنا مركز أليه هو موجود في مرجان دفق
1: نعم.
7: بالقرب من جامعة وداي هذا المركز أعتقد أنشئ منذ 8 سنوات
1: نعم.
7: حاليا توجد عدة لغات في هذا المركز يعني مثل اللغة الألمانية الفرنسية الإنجليزية العربية الروسية نعم حتى اللغة الثانية حتى اللغة التركية
1: نعم
7: فبخصوص اللغة الألمانية يعني هي لغة جديدة بالمناسبة حتى في هذا المركز هي لغة جديدة يعني اللغات الأخرى كانت تدرس منذ زمن طويل مع اللغة الألمانية في هي لغة جديدة في هذا المركز في حد ذاتها نعم. فأنا حاليا أشتغل هناك أستاذ لغة ألمانية أحيانا أنا أدرس بعض اللغات يعني حتى أنا أدرس اللغة الفرنسية لناتقين باللغة العربية وأنا أدرس اللغة العربية لناتقين باللغة الفرنسية أيضا
1: نعم
7: اللغة الروسية ولغات تانية
1: نعم. وكيف إقبال الناس في تعلم اللغة الألمانية هل في ناس كده دينين تعلموا اللغة الألمانية التحقوا
7: نعم بالمناسبة في عدة أشخاص يعني خاصة شباب
1: نعم
7: يعني تعلم اللغة الألمانية ومعظم الناس الذين يتعلمون اللغة الألمانية يريدون يذهبوا إلى ألمانيا معظمهم. فكان لدي بعض الطلاب يعني بنات يعني يريدنا يذهبنا إلى ألمانيا ويدرسنا هناك. وطلاب أيضا يأتون يريدون يدرسوا الطب خاصة الطب مجال الطب. كثير من الناس يريدون أن يذهبوا ويتخصصوا في ألمانيا. نعم
1: شكرا. إن شاء الله نعود فيما بعد. دكتور علي يحيى وجة زي ما تابعت الشباب وفي إقبال من قبل المجتمع التشادي لتعلم مختلف اللغات في العالم وده دعت الضرورة يعني اقتصاديا كخبير في إدارة المؤسسات شايف كيف مردود تعليم اللغات العالمية بالذات على الشباب وعلى فتح آفاق لسوق العمل.
8: تحية لك عزيزنا دكتور عبد الصادق وتحية للشباب المعانا في هذا الاستديو. حقيقة أنا أقول الأمة التشادية بخير طالما فيه وجوه بهذا الكم وبهذا النوع ويتقنون أكثر من لغة هذا البلد بخير. فإذا الشيء المعروف في العصر الحالي الآلي نعيش بقى القرن 21 مسيكل الشيء الأساسي والشيء المهم جدا أن الإنسان يتقن اللغات. فمعرفتك للغات هذا يعني أنك معرفتك للعالم الآخر. فأهمية اللغات شيء أساسي وجميل وشيء موضوعي وفرضته العولمة الحديثة في العصر الآن الناس كنا نعيش فيه.
1: نعم.
8: إذا لا يمكن لأي مجتمع في العالم في الوقت الراهن أن ينهض أو يتقدم أو يزدهر أو ينمو أو يتطور أو يصنع ما لم يوجد هناك معرفة لعدة لغات. إذا معرفة اللغة الواحدة أفعى عنها الزمان. يعني زي ما يقولوا قبل من القرن العشرين بيقولوا أمي القرن العشرين هو الذي يتحدث لغة واحدة أمي وليس جاهل. بينما نحن في القرن الحادي والعشرين معرفتك للغات هذا شيء أساسي وجميل في كل ميادين الحياة. عشان كده الكتاب يذكروا مسألة هذه اسمها تعلم اللغات قالوا لا دافع عنه الزمان على ما يسمى ديناميكية اللغات.
1: كيف يعني؟
8: معناه تتقن أكثر من لغة. في المدرسة اللي أنت بتدرس فيها من المرحلة الابتدائية للثانوي ينبغي أن تدخل على الأقل لغتين إضافة إلى اللغة الأساسية أنت في المدرسة. فأنت تتخرج من المدرسة الثانوية تنتقل إلى الجامعة فبتدرس بلغة أخرى مختلفة عن لغتك الأساسية التي درست فيها في الثانوي. فمثلا نحن هنا في جاتس نتحدث اللغتين العربية والفرنسية هذا بنص الدستور. إلى يومنا هذا توجد مدارس عربية وتوجد مدارس فرنسية توجد كليات عربية وتوجد كليات فرنسية. إذن هذه الحاجات ما كانت تساعد على النهضة ولا تساعد على التطور. فإنت ممكن أنت درست ونلت الشهادة الثانوية بالعربي تدخل كلية بالفرنسي يعني تدرس طب تدرس جغرافيا تاريخ لكن باللغة الفرنسية. يعني حتى دول الجوار حتى تنتقل إلى كامرون هنا تجد في الثانوية ثلاث لغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية. إذن مسألة تعليم اللغات هذه ضرورة فرضت عليها الزمن. زيد على ذلك مسألة تعليم اللغة هو أصلا هذا هدف استراتيجي. يعني كل ما تتقن اللغات معنا يعني عندك نقطة استراتيجية لترسل عدد من العمال أو من الخريجين الموجودين عندك في المجتمع فنقلهم إلى العالم الآخر عشان يجيبوا لك عملة صعبة. يعني ممكن الآن الوظائف الموجودة على مستوى البلد ما كانت كافية فنحن بحاجة إلى وظائف أخرى لكن في دول أخرى مختلفة فننقل الخريجين إلى دول أخرى عشان يجلبوا لنا عملة صعبة ومعارف جديدة وأيضا ابتكارات جديدة والتعلم من الآخرين.
1: نعم.
8: على ذلك مسألة تعليم اللغات تعني أنك تنفتح للعالم.
1: نعم.
8: بدل من تكون في قوقعة أنت تكون منغلق تنفتح إلى
1: نعم. العالم. شكرا جزيلا دكتور علي يحيى قجة. نذكر المستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك ويوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في مراكز تعليم اللغات الأجنبية في تشاد هي تساهم رافعة لتأهيل الشباب لسوق العمل وانفتاحهم على العالم. يعني تساعد الشباب عشان يلقوا عمل بسرعة وأيضا ينفتحوا في العالم الآخر. الآخر. عشان ده عندنا عدد من الضيوف شباب أسسوا مراكز بعلموا مختلف اللغات. معانا يونس حسن إدريس مسؤول مركز التوفيق لتعليم اللغة الإنجليزية، وأيضا السيد ستيفان بيراماجي معلم عن اللغة الصينية كلام شينوا في المركز الثقافي والرياضي أميتا بها، وأيضا السيد موسى عيسى مدير مركز يارانا لتعليم اللغة الهندية، وعز الدين صالح محمد معلم اللغة التركية بمركز المعارف، وأيضا عثمان محمد آدم معلم بمركز عليا لتعليم اللغة الألمانية، ومعنا أيضا الخبير في إدارة المؤسسات الدكتور علي يحيى جوجة. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا بإمكانكم تشاركوا مباشرة في البرنامج وتوجهوا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو عبر رقم الهاتف 91-93-53-53 طبعا السؤال موجه للسيد يونس حسن إدريس مسؤول هنا مركز التوفيق لتعليم اللغة الإنجليزية. زي ما كلمتنا انتوا قاعدين تقروا، هل في المركز ده الناس كبار كله بقروا ولا يالا المدارس اللي هناك، وكيف دراساتكم عندكم كم فصول وكيف التدريس يتم؟
2: طبعا مشكور كمان هذا السؤال. الناس كبار كله اني اقولوا معنا حتى اولاد صغار، واني تقريبا زي من اربع فصول ومرات كان اني اكتيفيتي رغم انه مو فصول لواحد ونصوف اكتيفيتي يعني مش الكور براتيك وامتى تيوري كل واحد.
1: وحاليا مثلا كونه تمشوا مركز لابد بيحتاج لاحتياجات وامور، كيف تكاليف التسيير هنا المركز كيف؟
2: نعم اي شيء يقول له تكاليف، لكن كل شيء ده له صبر كوا تنكو بشيء ان بدينا والتكاليف ده كل شيء ان كانوا شو سوا بنسوه. وكان في مشكله كله نوجه المشكله للعالم كله جميعا ونلم ونفتشوا السوليسيون هانتر بس.
1: نعم سيد استيفان بيراماجي انت قاعد تقري الناس كلام شينوا، وفي ناس البجو بقروا ده، اسكي ناس كيقدروا يعني قروا كلام شينوا ده علموا لهدي يقدروا يهجوا ولقيوا امبلوا بسبب انا علموا كلام شينوا؟
3: ايوه انا كلو فري انا كلوب ده انا سنتر امرغو ديبي 2015 عندنا يام ده كلو دو بيرسون كامبولو يقدروا هجو ويمشوا هاد يحارو ما شنو هذا خلاص
1: في تشاد ولا برا؟
3: في تشاد في أم تكوي سانتك دون بوسكو
1: يحادو ما شنو مثل
3: شنو تراجكتور يم مشي شنو هذا لقال جو يدور نار ما يقدروا يقدروا فرنسي عرب ولا انجلي هما نتراجر لهم بشنو فرنسي شنو.
1: نعم طبعا ننتقل لسيد موسى عيسى مدير مركز يارانا لتعليم اللغة الهندية. طبعا مركز يارانا تعلم اللغة الهندية وزي اندو زي ما قبل بدأت لنا يعني بعد ما الناس تعلموا كيف اللغة الهندية بتم كيف؟
4: اللغة الهندية ده الناس نعلموا من البداية، وبعد ما يعرفوا الحروف ده طوالته إن شاء الله نرسلوا عندنا بورس وندوم في الهند يمشي يدرسوا، وبعد ان يدوم الاتستاسيون.
1: الحروف الهنديه كاجري لنا اثنين ثلاثه كان اسمه
4: الحروف الهنديه زي ما حس الاخ تذكرها الاندينا يعني بيانجان وسوارك زي اندوم كونسوم موبايل لكن ما عندهم هنام وبي هنام وسيدا زي النطق اللي حس اندينا عربي فرنسي انجليزي ده بس لكن الكتابه تختلف مش اللي حسين عندنا سوارك ده مش اللي يقول لي يعني كونسوم عنده 13 عنده A, E, دونك هو ده كل يمشي زي، لكن الكتابة بيختلف عندنا A ده A صغير A كبير معناته دبل A E عندنا E صغير E كبير A كل نفس عشان يعلمك كيف تنطق زي ده الفيانجان ده كمان هو زي اسمي كا غا سا ما يعني حروف لتنطق بس مش لما حروف جاية زي اسم مكون ألف با تا سا جيم ها قا دا في اللغة الهندية ده ما في.
1: نعم.
4: أما هم عندكم كونسوم وفايل.
1: نعم نذكر المستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. موضوعنا اليوم قاعدين نهجوا في اللغات الخارجية الأجنبية، قاعدين بدرسوها في تشاد. شباب كتير يعني فتحوا مراكز عندنا هنا في اللغة الإنجليزية، اللغة الصينية، اللغة الهندية، اللغة التركية، اللغة الألمانية، ديال كلهم معانا هنا في داخل الاستديو قاعدين بدرسوا في المراكز دي، وكيف الفرص التفتح للشباب عشان يلقوا أعمال وفرصهم تزيد في مجال هذا العمل. قبل ما نمشي للمكلف بالمركز اللغة التركية، نشير المستمع آدم محمد من ديجيل، يتفضل.
9: نعم.
1: أيوة يتفضل.
9: نقول ما شاء الله نشكرك في برنامج كده.
1: نعم.
9: برنامج جميل والبرنامج المستقبلي.
1: نعم.
9: وأي لغة كيو حوان ما في. نشكر جميع اللقادة لسه قاعدين ما شاء الله من التركي والشين وكل شيء، وخاصة اللغة الهندية هي أنا أيضا من ضمن اللغة الهندية، أنا أقول عضو من الجماعة.
1: نعم.
9: وقبل ما نتعلم اللغة الهندية يقول لنا والله اللغة دي لغة أنا باندي لغة أنا كذا كذا، لا لا، أبو عليه الصلاة والسلام بقول من علم اللغة قوم أمين مكروه.
1: نعم.
9: ومن اليوم من الأيام ده إن شاء الله تستفيد منها حتى أباتوار أنا مجرزة.
1: نعم.
9: تقول أنا مشيب مترجم من دي سنة كاملة قاية مترجم.
1: نعم.
9: الإفادة ولا ما إفادة؟
1: إفادة. كم ما بتعرف اللغة الهندية كان ماشي علوك ها؟
9: الله يرضى عليك.
1: نعم.
9: وبعد من أنين انتهينا للشنوا جو وشالوا الناس أنا شنوا كل شالهم ودهم، كل إفادة للدولة ولا ما إفادة للدولة؟
1: إفادة.
9: عشان ده أي نادم خلي لغة ما يا هاجرة، كان الألمانية كان التركية، يعني نشكرهم جميل جدا، الكلام يعني ده برنامج مفيد جدا يعني.
1: نعم.
9: وأي نادم خليه يتعلم اللغة، أي لغة علمها بس هوانا ما في.
1: وحس حاليا كن قلنا لك قول أي نادم خليه يتعلم لغة يستفيد من اللغة بكلام الهندي، ممكن تقول لنا كيف؟
9: هر آدمی کو هر ویکتی کو باشا سیکھنا چاہیے کیونکہ اس کے ایک دن لا پائے گا.
1: اوکے بہت بہت شکریہ. شكرا جزيلا آدم محمد من ديجيل على مشاركتك مباشرة معنا. ونذكر المستمعين الآخرين أيضا أننا اليوم موضوعنا قاعدين نتكلموا في اللغات الأجنبية القاعدين بدرسوها هنا في تشاد، وأيضا الناس بيستفيدوا منا، وبعض الشباب بسبب تعلم اللغات تفتح لهم فرص هنا تعليم، تفتح لهم فرص هنا عمل كذا، وأيضا فرص ثقافية يطلعوا يشوفوا العالم الآخر أيضا كيف، ويفيدوا البلد ويفيدوا أنفسهم. عشان ده معنا هنا في داخل الاستوديو عدد من الشباب القاعدين عندهم مراكز لتعليم على اللغة الإنجليزية، مركز التوفيق معنا يونس حسن إدريس، إصفان برماجي عن اللغة الصينية كلام شنوا، وأيضا السيد موسى عيسى عن اللغة الهندية، مدير هنا مركز يارانا، وأيضا عز الدين صالح محمد ده معلم هنا اللغة التركية بمركز المعارف، وعثمان محمد آدم ده معلم بمركز عالية لتعليم اللغة الألمانية، ومعنا أيضا الخبير في إدارة المؤسسات الدكتور علي يحيى قجة. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا دايرين تشاركوا توجهوا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو، اتصلوا في نمرة التليفون 61 53 53 20، سوزان 61 53 20 61 53 53 20، أو 94 94 09 53 94 94 09 53، 94 94 09 53 94 94 09 53. طبعا نتجه إلى السيد عز الدين صالح محمد معلم اللغة التركية بمركز المعارف. يعني كلمنا كيف الناس بيلتهقوا بالمركز عشان يعلموا اللغة التركية في المركز، وأيضا في هناك في المحل المفتوح في جامعة أنجمينة.
6: سؤال جميل.
1: نعم.
6: طبعا المركز متواجد داخل المدرسة.
1: نعم.
6: وفي كل سنة في شهر 9 يبدأ التسجيل، والتسجيل مجاني بشكل كامل إلى شهر 6
1: في المعارف.
6: في المعارف بشكل مجاني، التعليم بشكل مجاني.
1: من شهر كم؟
6: من شهر 9 يبدأ التسجيل. والتدريس يبدأ من شهر 10.
1: نعم.
6: ويستمر إلى الشهر 6 اللي هو الشهر الحالي. وفي نهاية الدورة يكون عندنا امتحان للغة التركية.
10: نعم.
6: وطبعا اللي يقدر يجتاز الامتحان بدرجات عالية يحصل فرصة للذهاب إلى تركيا بمنحة كاملة.
10: نعم.
6: منحة كاملة شاملة تذاكر الطيران وشاملة السكن و كل التكاليف.
10: نعم.
6: وهذه طبعا من مدعومه من الحكومه التركيه.
10: نعم. نشيل مستمع بعد نرجع نواصل معنا المستمع تشيلو موسى من انجاره.
11: السلام عليكم.
10: عليكم السلام ورحمه الله.
11: الحمد لله يبارك
10: بخير ما شاء الله الحمد لله.
11: بدي نتكلم في البرنامج كده.
10: نعم.
11: في اللقاد.
10: نعم.
11: ما شاء الله يعني كل لقاء هي نهى هوان يعني لازم الانسان يتعلم اللقاد.
10: نعم.
11: عندكم هنا انجليزي شنوا هندي ايطاليا تركيا ما شاء الله في بلدنا بس انا بدي نتكلم خاصه اللغه الهنديه.
10: نعم.
11: انا بحب اللغه الهنديه جدا. بشوف الافلام السينما وكذا حبينا كثير وكل شيء واول مره نسمع يعني يتعلموا هنا في التشات عندهم التعليم.
10: نعم.
11: هنا.
10: مه.
11: بس حابه نتعرف عليهم وكل شيء يعني.
10: انت اتعلمتي كلمتين ثلاثه كده باللغه الهنديه؟
11: طبعا.
10: مشي شنو مشي؟
11: يعني زي السلام. تعال
10: لا حجدينا بكلام باللغه الهنديه.
11: تمام. نمشكار نمستي كل واحد.
10: نعم.
11: اكن عن جاهه.
10: نعم.
11: چلي جاو اجاو.
10: شكرا شكرا تشلو موسى من انجاري على مشاركتك في البرنامج. معنا المستمع موسى اتفضل. نعم اتفضل موسى.
12: يا جبريل معك.
10: يحيى جبريل من وين؟
12: من ام سامه.
10: ايوه نعم اتفضل.
12: بارك الله فيكم.
10: بخير ما شاء الله.
12: شكرا كثير.
10: نعم.
12: وعلم لك يا اخوان كمان. اي لغه تعلمت لغه كمان كمان ونعرف ان انا علم ده اللي علمها وبليز دي انا ده لغه الهنديه را ما شاء الله الناس دم بس الو
10: نعم هاي كان اسمع
12: دي ده لغه الهنديه را
10: نعم
12: ما شاء الله انا ما علم ما لكن ده كان من غنم دي كان ترى نعم
10: نعم
12: ما ده ترى ما جاي جود ان كده سو وربنا يسعدهم.
10: نعم.
12: من بعد هذا هندي أيه كان يمشي كل جالي.
10: نعم.
12: ونشكر هنا جل ما أخرها جل بيجا أدم مدري. والدكتور كل شكر كثير.
10: نعم.
12: ونشكر نجرام إن شاء الله. حلي وسبونا بسنا الله جاي. وما نبروها نام. ونشكر إن شاء الله بارك الله.
10: نعم. شكرا يحيى جبريل على مشاركتك معنا. نعم سيد عز الدين ماصل. عز الدين فايوه. فيما يتعلق نعم اي فيما يتعلق بالمركز
6: والتسهيل والمنح
10: ايوه ايوه نعم
6: والمدرسه والمركز مدعوم من الحكومه التركيه.
10: نعم.
6: فهذه ايجابيه
10: يعني حقكم المركز ده كله التدريس مجاني.
6: التدريس مجاني طبعا
10: الانسان يلتحق يسجل وبعد يلتزم ويواصل
6: نعم الشيء الوحيد الذي نريده الاستمراريه لان تعليم اللغه يحتاج الى وقت.
10: نعم
6: هكذا
10: الانسان ما يتغيب
6: مثال ما يتغير
10: يلتزم
6: ملتزم.
10: التسجيل يبدا من شهر كم؟
6: من الشهر 9
10: شهر 9 وينتهي شهر
6: 10 ينتهي وتبدا الدراسه.
10: نعم نعم معنا المستمع عبد الرحمن صالح اتفضل. عبد الرحمن صالح اتفضل.
13: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
10: عليكم السلام ورحمه الله.
13: ما شاء الله انا شروق كثير في على البروجرام.
10: نعم
13: ونشكر اللقاط كلها.
10: نعم.
13: واي لغه ده ما حوان. وبالنسبه لي انا ده انا نحب اللغه الهنديه.
10: نعم.
13: وما شاء الله سدار يعني نمر انا المدير.
10: نعم.
13: الهنديه.
10: نعم.
13: ودار المكان قاعد فين. ومش الله دار منكم ونشكركم كثير.
10: نعم. شكرا شكرا جزيلا عبد الرحمن على مشاركتك معنا في البرنامج ان شاء الله في نهايه الحلقه تلقى طبعا معانا أيضا في داخل الاستديو السيد عثمان محمد آدم، معلم بمركز علي لتعليم اللغة الألمانية. وقبل أن نذكر المستمعين، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار ساعة مباشرة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في مراكز تعليم اللغات الأجنبية في تشاد، ودورة التدرب فوق الشباب عشان يلتحقوا بسوق العمل، يلقوا خدمة بأسرع وقت، وأيضا يتواصلوا مع العالم الآخر. يعني مراكز تعليم اللغة الأجنبية، اللغات الأجنبية في تشاد، رافعة لتأهيل الشباب لسوق العمل وانفتاحهم على العالم. معانا ضيوفنا في داخل الاستديو كل من السيد يونس حسن إدريس، مسؤول مركز التوفيق لتعليم اللغة الإنجليزية، استيفان بيرماجي، معلم اللغة الصينية بمركز الثقافي والرياضي أميتاباها، وأيضا موسى عيسى، مدير مركز يارانا لتعليم اللغة الهندية، وعز الدين صالح محمد، معلم اللغة التركية بمركز المعارف، وأيضا سيد عثمان محمد آدم، معلم بمركز علي لتعليم اللغة الألمانية، وأيضا الدكتور علي يحيى جوجة، خبير في إدارة المؤسسات، معنا في داخل الاستديو. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعون أيضا بإمكانكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر رقم الهاتف 61 63 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53. كدربين كتورس، كدربين كتورس 0 9 53. معنا المستمع تاج الدين إدريس، تفضل تاج الدين. تاج الدين إدريس. طبعا نتجه للسيد عثمان محمد آدم، معلم بمركز أليه لتعليم اللغة الألمانية. زي ما ذكر لنا اللغة زعلنا الناس. نعم تاج الدين، تفضل تاج الدين المستمع. تاج الدين طبعا عثمان، عليكم السلام.
14: الحمد لله. بشير موسى ياسين من عدسي.
10: نعم الاسم؟
14: الاسم بشير موسى ياسين من عدسي.
10: بشير موسى ياسين من عدسي، تفضل.
14: انا سؤالي ده اذا كان المركز زول يتعلم.
10: نعم.
14: ويتخرج.
10: نعم.
14: كيف العلوم الزيدي ما زول كان يتعلم ده اللي بدور يمارسها ويحج منا راس الباء وهيني معدومة ما فيها ذاك كيف محب بنساوى ما بنساوى لحل يمكن شيء بخلي للنادم بتواصل فوق بتخلى.
10: نعم.
14: ما بنسى اللغة ده.
10: نعم.
14: ده سؤال.
10: شكرا جزيلا. طبعا إن شاء الله فيما بعد يرد عليك. لكن سيد عثمان محمد آدم، معلم اللغة الألمانية، زي ما ذكرت لنا اللغة الألمانية طبعا من ضمن اللغات الحية، وأيضا تواجدها في تشاد ما بكسرة، أكثر ناس اللي بيتعلموا زي الناس المسافروا هناك زي ما قلت.
7: نعم.
10: يعني كيف أنتوا قاعدين تدرسوا الناس والإقبال هنا الناس كيف، وهل في ناس كده يتعلموا اللغة الألمانية وقاعدين هنا في تشاد وواصلوا عملهم؟
7: نعم، يعني مسألة العمل هنا في تشاد باللغة الألمانية هي مسألة صعبة شوية. لأن ألمانيا الفرص مع ألمانيا محدودة جدا.
10: نعم.
7: يعني ألمانيا لا تعد من شركاء تشاد الاقتصاديين والتجاريين الكبار، يعني مثل الصين عندها شركات موجودة بكثرة هنا. ما توجد هناك يعني منظمات يعني إنسانية ألمانية موجودة هنا. أعتقد إذا شخص يعني متخصص في مجال القانون أو في مجال السياسة أو في مجال العلاقات الدولية ويتكلم ألماني يستطيع أن يستفيد، يعني يستطيع يجد فرص في هذه المنظمات الإنسانية. ما
10: نعم. طبعا أنت شاب هنا في تشاد، وعلى ما أعتقد عندك عدة لغات بل اللغة قبل ده نشيل

0: في هوانك ما في.
1: نعم.
0: لغة ده كان علمت ليه من العام ده إن شاء الله ينفق.
1: نعم.
0: وأنا خاصة ده اللغة الهندية ده عجباني، وأنا ما عندي خبر كده الناس قاعدين في يمينه ويعلموا ده أول مرة سميته.
1: نعم.
0: نهيب هندي ولغتي ساقين يشوف أفلام ما شاء الله، ودرسني دول نيرانسيكي في سنتري عرانا 600 رسوين، وأنا ذاك ندور نمشي نعلم اللغة الهندية.
1: نعم. شكرا زينب إدريس على مشاركتك في البرنامج. طبعا سيد عثمان محمد آدم، طبعا أنت شاب وعندك عدة لغات تعلمتها، ممكن تكلمنا في تجربتك في تعلم اللغات وعندك كم لغة حاليا؟
2: نعم، يعني هي قصة طويلة جدا.
1: نعم.
2: يعني عندما كنت في الثانوية في تلك الفترة عام 2019 كنت في الثانوية في أم التمان. في تلك الفترة كان هناك أستاذ لغة إنجليزية، أستاذ واحد فقط لغة إنجليزية.
1: نعم.
2: وفجأة هذا الأستاذ وجد فرصة عمل في زاكوما، بركة ناسيونال دي زاكوما.
1: نعم.
2: يعني يوجد هناك برنامج في كل المدارس لكن لا يوجد أستاذ. فأنا جاتني الفكرة، فلماذا لا نتعلم حاليا يعني أونلاين، لماذا لا نتعلم حاجة أونلاين ونساعد بعض الشباب هنا. فأنا بدأت اللغة في تلك الفترة، لم يكن عندي هاتف ذكي لكن صديقي كان يمتلك هاتف ذكي.
1: نعم.
2: فكنت دائما أستعير.
1: ده سنة كم؟
2: 2019.
1: نعم.
2: فكنت أستعير هذا الهاتف من صديقي وأحمل فيديو واحد، أذهب وأسأل أمي تعطيني يعني 20 ريال. يعني نشتري كريدي ونعمل إينر إليميتي، فقط نحمل فيديو واحد بعدها نرجع له الهاتف. أنا نلخص كل هذا الفيديو في الكراس نرجع له الهاتف. عندما أقرأ، عندما يعني استوعب كل هذا الدرس، غدا نذهب إليه ونأخذ الجوال مرة ثانية ونأخذ درس ثاني. يعني وصلت لمدة 4 أشهر، فأنا أوتوماتيكيا بدأت أتكلم القليل من اللغة الإنجليزية. فهناك المدارس يعني يسألون هل يوجد هناك أستاذ لغة إنجليزية، هل يوجد أستاذ لغة إنجليزية. فالشباب ذهبوا إلى المدرسة وأخبروهم بأن هناك لدينا صديق يلعب معنا كرة يتكلم اللغة الإنجليزية. فقالوا نادوه. عندما ذهبت، عندما رأني المدير بدأ يضحك، يعني هل أنت أستاذ اللغة الإنجليزية؟ أنا قلت نعم. فأنت أين تعلمت اللغة الإنجليزية؟ قلت أونلاين. ما أستاذ، قلت الهاتف هو أستاذي. يعني في البداية يعني ما كانوا يؤمنوا بتعلم اللغة الإنجليزية بهذا الشكل. فالمدير ذاته كان يتحدث القليل من اللغة الإنجليزية، فبدأ يتكلم معي، فأنا تكلمت معه من دون أي تردد. فتفاجأ كثيرا، فقال أنت أين شهاداتك يعني في أي جامعة؟ أنا قلت أنا حتى لا زال يعني تلميذ في الثانوي.
1: نعم.
2: فقال دعني يعني أتكلم مع بعض الأساتذة ونرى يعني هل ممكن تكون أستاذ أم كذا. فبعد 3 أيام ناداني هذا المدير وقال لي يعني ممكن تأتي وتساعد الطلاب هنا. يعني في الصباح أنا نذهب إلى الثانوية، وفي المساء يعني نعطي ندرس بعض الناس يعني في الثانوي.
1: يا سلام. شوف نشيل المستمع صلاح الدين من بردبودو، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. أنقص الصوت شوية. نعم صلاح الدين.
3: نشكركم ونشكر المهندس الربطاني معكم.
1: نعم.
3: ونشكر الضيوف الحاليين في الاستديو.
1: نعم.
3: والله هو اللغات الخاصة الترواتوم ده كل مفيدة في بلدنا ده وعلينا ده ما عندنا ذاتك.
1: نعم.
3: نقدر نستفيد منها ونواصل معهم، بعدين يرون محل التسجيل ويبدون العشرية سنان بالكامل. ونشكركم لهذا البرنامج.
1: نعم. شكرا جزيلا صلاح الدين على مشاركتك في البرنامج ده. هذا قصتك في اللغة الإنجليزية. أيوة. اللغات الآخرة
2: في اللغات الثانية أيضا، يعني أنا من البداية يعني أنا كنت يعني حلمي كان أشتغل في الأمم المتحدة. فأنا قلت إذا تريد أن تشتغل في الأمم المتحدة فما هي اللغات الموجودة هناك؟ طبعا موجودة اللغة العربية، الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، الروسية والصينية. فأنا قلت علي أتعلم كل هذه اللغات الرسمية، يعني عندما أذهب في الأمم المتحدة أنا لا أخذ مترجم، يعني سماعات مترجم فأتكلم معي كل شخص. فبدأت أتعلم هذه اللغات يعني واحدة تلو الآخرة. فحاليا أنا أتكلم اللغات الرسمية في الأمم المتحدة.
1: مثل اللغات كذا؟
2: نعم، فرنسي. نعم، هذه اللغة
1: فرنسي.
2: فرنسي. أتكلم الفرنسية، أتكلم الإسبانية.
1: نعم.
2: نعم. أتكلم الروسية، أتكلم الصينية والعربية. يعني أنا حتى طالب، يعني كثير من الناس يعتقدون أنا أدرس اللينغويستيك، أدرس اللغة، اللغويات يعني.
1: نعم.
2: لا، أنا أدرس علاقات دولية في جامعة الملك فيصل.
1: نعم.
2: نعم.
1: حاليا.
2: حاليا.
1: وحاليا ملم بعدة لغات دولية.
2: نعم.
1: نعم. يا سلام. شكرا. نشيل المستمع راسو غاغي، تفضل راسو.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: كيف حالكم؟
1: الحمد لله بخير.

0: إذن الافتتاح الرسمي قد تم بالفعل بعد خطاب ممثل رئيس الجمهورية نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية الإمام محمد. الآن الأنظار كلها تتجه نحو الصورة الجماعية، ومن ثم الشروع في عمليات مناقشة القضايا المتعلقة بهذا الملتقى الذي سيستمر ليومين كاملين. أحمد مكي.
1: Oui, Sabal Karim, le temps est donné avec les discours officiels prononcés par le représentant du chef de l'État, le vice-premier ministre Liman Mahamat. Ainsi, la principale information à retenir de cette rencontre à Sabal Karim, c'est la mise en place de l'Union des conseils économiques, sociaux et sociaux donc d'Afrique centrale. Cette initiative vise à créer un cadre permanent de concertation, de partage d'expériences et de bonnes pratiques afin de mieux accompagner les politiques publiques en faveur du développement économique et social du continent. À travers donc cette initiative, à travers donc cette union, les conseils économiques et sociaux entendent également parler d'une voix plus forte sur les grands enjeux africains, notamment la gouvernance, l'intégration régionale, l'emploi de jeunes, le développement durable, la paix et la cohésion sociale. Ainsi s'achève cette cérémonie officielle donc d'ouverture de la rencontre de N'Djamena, rencontre des conseils économiques et sociaux d'Afrique centrale. Les travaux se poursuivront pour 2 jours à Sabal Karim.
0: نعم، يومان من العمل ستستمر جلسات الملتقى أنجمينا. الآن الصورة الجماعية، وحتى نلتقي بكم في الختام ربما أحمد مكي، نشكر لكم حسن المتابعة. تقبلوا تحياتنا في التقديم، أنا حسب الكريم محمد سيد أبازين، وبمعيتي أحمد مكي، في الجانب الفني محمد مأزر، محمد داود، فليكس كونجي، وكذلك محمود قصرة، وجميع أسرتي الأنتين هناك الموجود في مهدي، محمد عبد الله موجود هناك، بالتقنيات الموجودة في المبنى بالأونما. نشكر لكم حسن المتابعة، حتى نلتقي بكم إن شاء الله في الختام. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أعزائي المستمعين، نحن الآن في داخل القاعة بانتظار إعلان النتائج النهائية من قبل المجلس المجلسي. فمن المعروف أن العملية الانتخابية بحد ذاتها والتي تبدأ من تسجيل الناخبين إلى الحملات الدعائية ثم الاقتراع وأخيرا الفرز وإعلان النتائج هي سلسلة مؤقتة تتطلب تثبيتا دقيقا وإشرافا صارما تقع على عاتق اللجنة الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات في تشاد، وهي الجهة المسؤولة عن توزيع هذه العملية بشفافية ونزاهة. وأي شكوك حول نزاهة الانتخابات أو دقة النتائج يمكن أن تؤدي إلى توترات سياسية واجتماعية، بل وهي ولذلك فإن إعلان النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري الذي يعتبر الجهة القضائية الأولى المسؤولة عن المنطقة إلا طول الاقتصادية وضمان دستورية العملية ليتنفذ في ختم الشرعية الرسمية. إذن بعد إعلان النتائج تبدأ مرحلة جديدة من التحديات والفرص على المرشحين الفائزين أن يثبتوا أنفسهم انتقادة ومسؤولين يعملون لتحقيق مصالح ناقدهم والمساهمة في تنمية البلاد وعلى الأحزاب السياسية سواء الفائزة أو الخاسرة أن تتعامل مع النتائج باحترام وأن تلتزم بالمسار الديمقراطي. وبالنسبة للمعارضين فإن الانتخابات الليبية توفر فرصة لإعادة تقييم استراتيجياتهم وتحديد نقاط القوة والضعف والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية القادمة. إذن الآن تواجد الكثير ممثلي الأعضاء السياسية وممثلي المؤسسات الكبرى بدءاً بالجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وجميع المؤسسات الكبرى في الجمهورية للتواجد في داخل القاعة في انتظار أن يدخل رئيس المجلس الدستوري، وهي الجهة التي تقوم بإعلان النتائج النهائية. وذلك سوف يصبح المرشحون الخاسرون على المناصب.
1: Suite à l'observation des postes vacants dans le département de Araz Albiar et dans la province du Chérida Guinée. C'est pourquoi l'ange d'institution chargée d'organiser les élections au Tchad et en se référant à la Constitution de la République dans son article 236 a décidé d'organiser les élections législatives et sénatoriales partielles pour essayer de combler le vide créé par le départ d'une sénatrice pour une autre fonction et le décès brusque d'une députée de Araz Albiar. C'est pourquoi il était important d'arriver à ce niveau afin de combler le vide. Voilà, aujourd'hui nous attendons le verdict final. Il s'agira de marquer définitivement la fin des élections partielles du 21 juin 2026. C'est pourquoi nous attendons ici au Conseil constitutionnel la publication des noms des candidats gagnants de ces élections. Mais déjà, au résultat provisoire, le mouvement patriotique du Salé a raclé les deux sièges, c'est-à-dire le siège du député Dang Araz Andiar par le candidat Bichara Sonko Amat avec 68,99%. Et dans le Jari Bagini, pour le siège de sénateur, par le candidat Bichara Abdravan Moussa, qui remporte également avec 86,75%. Donc nous attendons aussi le conseil constitutionnel va confirmer les deux candidats élus et définitivement ce 25 juin 2026. Voilà, tout est prêt pour le déroulement de l'audience. Nous attendons d'un moment à l'autre l'entrée de la cour pour le démarrage de la cérémonie.
0: أعزائي المستمعين، نحن الآن من داخل مجمع المجلس الدستوري هنا بالعاصمة جمعنا للنقل المباشر لإعلان النتائج النهائية للانتخابات الجزئية التي جرت في مايو 21 و22 من الشهر الجاري لعام 2026 في ولايتين شاريزا جرمي وحجر لميس. من المعروف أن 5 أحزاب سياسية تصادقت في مقعد قواعد لمجلس الشيوخ بولاية شاري باجرمين، وذلك عقب استقالة عضو مجلس الشيوخ برية محمد نور من مناصب عقب تعيينها من قبل رئيس الجمهورية لشكل منصب دبلوماسي خارج البلاد. كما تنافست 6 أحزاب سياسية أخرى للوصول على مقعد برلمان التشريع 1 في محافظة خراس الديار في ولاية حجر لميس. كذلك بعد وفاة نائب البرلمانية هو عثمان الجامع. إذن أعزائي المستمعين، كانت الانتخابات جرت في يومي 21 و22 في كلا الولايتين، وقد جرت الانتخابات بهدوء كما أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات، وأعلنت النتائج المؤقتة السبعة يومين للانتخابات التشريعية الجزئية في كلا الولايتين، ولاية حجر لميس ولاية شاري باجرمي. وأثرت النتائج تصدر مرشح الحركة الوطنية للإنقاذ بشارع شنكو أحمد بوصوله على 68.79% من إجمالي الأصوات ل6 منافسين، ومما وضعه في صدارة السباق الانتخابي في محافظة حرار الديار، وهو الآن في انتظار المسابقة النهائية على النتائج وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد، والتي تقر بأن الإعلان النهائي للانتخابات سيكون من قبل المجلس الدستوري. كما أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات منح القائد معقد البشارة عبد الرحمن موسى بمقعد مجلس الشيوخ بنسبة 86%. إذا نحن الآن في داخل الصالة لانتظار إعلان النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري. إذا كل الاستعدادات الآن حاليا مكتملة، وكل الحضور لجميع ممثلي الأحزاب السياسية وممثلي المعتزلات الكبرى للجمهورية، كلهم الآن بترقب لإعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري. ومن المقرر سيكون بعض لحظات رئيس المجلس الدستوري لإعلان النتائج النهائية. إذا من المعروف أن الانتخابات إذاعات جزئية وتشريع ولمنصب واحد ومنصب واحد في مجلس الشيوخ، وتسابقت أحزاب كثيرة للنيل هذا المنصب الذي أثار الدين مرشح الحركة الوطنية للإنقاذ في كلا الولايتين على حسب إعلان نتائج الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات.
1: fidèles auditeurs à l'écoute, restez toujours branchés à votre fréquence nationale, la 94.5 MHz. Nous attendons ici au Conseil constitutionnel la publication des résultats définitifs des élections législatives et sénatoriales partielles qui se sont déroulées le 21 juin 2026 dans le département de Arras-Andiar dans la province de Andiar-Lavis et dans la province du Chaïbaguine. Voilà, nous apercevons déjà l'arrivée des membres de la Cour à sa tête, le président du Conseil constitutionnel.

شكرا دقيقة تروح على دوجاد ساسو دقيقة سيلينغ على استديو إن راد جاد نفس الساعة ترنا كان متكا كل كافيكي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركات ترونيا وخميسة روسيري كارموي نف مشاين بار دبريو تسيري كارمشيني رئيس الجمهورية بو دولني مارشال محمد إدريس ديبيت نو تاغن دامن أخون غوا غوين دالا تاغرو الاربني باروا تو سكرتير بوني إن منظمة إن دولة أفريقية إن كارايب دي تيليني ويا سيبي موسى سالي باتراكي بان ندلا يابدي ربو إن مؤسسة دي عدرن مفسنغنن تنيني نكتو مهم دي وران دوغن دلا شان كتران جودو كو رئيس دولني كو واساقنا تام دي دولن رواساقن دي دولن تانو غردين قدينن كنظم كنفيني وفرسن دي اوتن دلا كيلنيا تم على خنده اوتو دان دولة جات منظم دي برا مفسنغنن تين تاغا نغال نبزو دي روزتني وارشفيني إن مكتوب دي تين رابور إن باريو إن رئيس دولني من دي أسو ملوكي رئيس الجمهورية مارشال محمد إدريس دي بيتنو تري تاباق رويني نغال أوتيل فيني نجاميناني رو ألربني بروا منيستر سكرتير جنرال إن حكومة دي تونيا راماتو محمد أوتوين ndamen tres dawlina shan ke na knabni gardeen gudinin ke badinya ngalu qintin intihanat khabar fine in kandigin doge rotalatne duru ngalbe pale in demokrasi fursunte in line de taranya debite general mbayim demande بيوم demande de noji ale raise in lejna in difa in amnene de utungal assemblée nationale baden doge waldala akat kun doge ashank baden line de nimirngin si karmoto num simoto karsili ngal ordonnance de nimirngin 00 yo in rosiru karmoto naf awolle in bar dubriyo tsiru karmoto ne khassatan ta in fursunde in khassakh doge janib in general gne in askar gnde in difa in amninge tanu fursunen yani ongnya shan article motnen yani nga kaynya undenya rasmiyan bawnya de directeur gnde in askar gne directeur de khassa kho alam askar re nugdi tri iskin nugdi yani kbaur maktubur dana ashan yakau ke jayakh konine ngal nabjin de tri nabjine banandala de ras kamala mandala reis in assemblee national in parlement ne علي كولوتو تشايمي ودغدي هذا الخندلا مينيستر ان امنني ان امنني علي امت اخبش يا دي ممثل ان دي ممثل خ مينيستر ان اسكر غني ان انسيان كومبتا غني وين دهاين دي ان غوري مينيستر سكرتير جنرال ان حكومه دكتور راماتو محمد اوتوين يا بدا درخ قال ملامنتي نندلا مينيستر ان اردي وين سكنني محمد السليك حالاته تاغا مجلس الشيوخ تبنيا تبنيا عشان كترجينيا نغال سوال رنغتي دي اتنى بان ندلا تاغا رو الاربني يا كو رداخ رنغي دوك سوال رن دي سالخنيا تكالخونغ دي كخصاخو اردي كخصاخو بنونغ كخصاخو سكن تاني وقاين دي عشان ك زكايت اوب دي يعني هايزنن كبا دانغيتني قال خطورن اون دلغدا تانو رئيس ان سيناني رئيس ان برلمان عفوا رئيس ان مجلس الشيوخ
docteur Harun Kabadi yabde agat ke malamun de nun de tiane secrétaire général naibene hukumune docteur Burku Dade naib moto in race in legne de toño comité olympique et sportif tchadien de kakhassa khriade in tchadé Alex Delonoji Naimbay aske malamro alarbene ngalbe se foti achan ke tarandi tadrib de ke darab kun doge safunge digde tri oron ngal balganti o chroniqueur ngene tele renge o safunge de in riadene darab ringi to hukuk in riaden di o garde ka khassa ko kol kho in riaden matak tarangi jan knabun doge wadi ko tamande studio safge bande ti achan ko nabni o kinden kol kho nge o knabun doge moko sa son de giga sikar moto ngal studio moto in radio chade de jang na sharadala Lionel Nomelgar, Wadegrah, Singudon, Singi, Ron Siomonse, Omar, Idrissa Omar.

السلام. نهاية انتر كورنغي دبلن يعني تمت جنيه وقلت مرابط دتيل جنيه مهنن اتو دبلة كل ساك كل دو ساك كم كو يعني كم كو يمنر دبلة وكو تري فراغ تري دي بوخ دي اوخو دي نجرقا كو دلا دبلة آنيا دبل ان دي كولو يا سلام ça sont des sérieux di awat seyt masal khair awat mahamma awat sad mahammad masal khair lek ndi afiye amat jibrin amat masal khair mahamad moussa tak tak tak tak tak tak tak ici galé studio radio diffusion nationale tchadienne نابزين تروني نين رو خميس رو سوري كارموي ناف مشاين بار دبريو سوري كارمشنة تزيري نافني غجي دانتين جمتا روجي كابين تكنيك أجدي ريغو بير نغالي سيديو انتي روند سيو مونسي ومار إدريس ومار كمير سيدي كام تشوت كتي ألكن سيغا فيني كابين تكنيك ليونيل كورك سيك جينج جينجام براسي لافيا كوغي كوغي سنجي سارام جوان فايلارجو كابين تكنيك

0: المستمعين ومستمعات الكرام، أنا الإذاعة الوطنية التشادية، السلام عليكم. لتاني مرة جيت انجتو في برامجكم الصحة، برنامج الصحة. زي ما تعرفوا في أيام الفاتو حجينا في الفاكسيناسيون وحجينا في الجابات ألوم بطن جينا وما الدلقي نهجو فيما يخص الدقيق الهو التنسيون. السيد المندوب السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نشكرك لتاني مرة لمجيك في استوديو ولنهجو في الختاهن الصحة في ولاية اندي سبا المودون. أنا اليوم الهواء التنسيون. سيد المندوب هجينا التنسيون وشو؟
1: طبعا التنسيون هسا مش اللي بي حجينا حجو أيوه كده نادم بقول لك إن التنسيون إن التنسيون التنسيون نقول له التنسيون هو شغل نورمال نورمال سادير التنسيون ده بخلي الدم بجرو في الأوروك وبقدر بنتيل نيتريمان نقوله في الجلدنا كله نانك ده التنسيون. التنسيون في بكان واحد في بجي بيختلف سادير بطلة بكان واحد دم كان طالع زيادة بقوة مرة. التنسيون ده هو واجب القوة الدم بجري فوق في الأوروك كان طالع كمان نقول خلاص نادم عند التنسيون لكن بيكلم نصارى بقول إيبر تنسيون دونك وشي كي التنسيون ده طالع ضغط
0: تمام. سيد المندوب التنسيون ده عند أنواع ولا بس هناك بقول التنسيون ده بشمل كل الحاجات اللي تسيب الأعصاب؟ هل تقدر تفسر لنا أنواع عن التنسيون؟
1: التنسيون ده هو أنواعين. دونك عندنا التنسيون واحد نقول له الهيبر تنسيون ارتيريال ايسونسييل. دونك الايسونسييل ده هو الضغط بيجي 90% ده التنسيون ارتيريال نقول له الايسونسييل الضغط الايسونسييل. هو عندنا الضغط ده نقول له سيكوندير هو بيجي في الامراض كنار مصابه مرض واحد خلاص كل هناك الضغط بطله. الديفرنس من الاثنين دول الضغط الايسونسييل ده هو بيجي عندنا البريديسبوسيون وادين مش اللي نقول لهم الفاكتور كنار بيستعمل الخمره بشرب الطابة هو شرب الكورتيكويد. الكورتيكويد ده الأدوية الحبوب قاعدين فيه الأوين بكان كتير بيشربوا بكان مش اللي بشيله فوق بقى بسمن فوق ده كله بيجيب التنسيون. هني النادم كان بيشيل البوا كتير كله سادير كان النادم باكل كتير بعدين بيشيل البوا. وهني النادم كما بيسيل إكسيرسيس فيزيك سادير الرياضة كان النادم ما بيسوي كله نانك قاعد بكان واحد وباكل بشرب كله بالتنسيون بيسوي. وهني عندنا الفاكتور وادم ما نقدر نخيره ده الأمور كنادم بيزيد بالسنين لانك دوكو كل التنسيون بشي بشي فيقى بطلة. وهني واحد في براسي براسي كان اليوم من جداك ولا أبوك عنده كان واحد كل صعبك المرض دول بس الأنواع التنين دار نقول له إسانسيال. منا الهناك نقول له السيكوندير كان عندك مرض سورتو المرض في الكلى المرض في الكلى والنادم مش المرضان والراجل أنا أقول نادم عند مرض أنا لا تيرويد نقول له قمر مش اللي نقول له قواتر نحن كده كل التروب الحنا الهرمون ده كله بقدر بنتول الهايبرتنشن لكن ده خليل نحن أنقص من 10%.
0: سيد المندوب هناك قلت فيها الأكل ولكن النادم بشرب أدوية الميم يقول لك دواء أنا فيتامين دور ولا قول دواء أنا سومن دور بسبب التنسيون. وهناك غالبا الناس بيقولوا التنسيون بيجي في موسم هل السيزون أي الموسم بيزيد التنسيون ولا بسبب النار والتنسيون؟
1: الفاكتور اللي بيجيب التنسيون الهم كما ترانا لكن بتاتر الاسترس كالاسترس صادر مش الخوف في الوطا ايوه كده انت تفكر في الليل كيف والله وتدا ما كويس نط اب في الليل اوكي خلاص انت ايوه كده قاعد خايف صادر عندك استرس ده كله بيجيب مجال للتنسيون بيجي.
0: تمام. سيد المندوب هناك ايضا التنسيون قول لما عند هناك درجات ولا عند الميم توكي بترى وبنزل هل هناك تقدر تورينا التون نورمال اي الدرجه عن التنسيون ده من كم لك؟
1: الدرجه عن التنسيون الواجب يبقى انقص من 140 ملم دي ميركور. 140 ملم دي ميركور ده لا الفترة الكثير والفترة الشيا كمان يبقى أنقص من 90 ملم دي ميركور. التنسيون كان ممكن نميزيره ده ما عند إلا الشفر 2 كشفر 2 دول لا واحد يمرق بفوق واحد يمرق بتيت من 2 دول لا واحد ما بفوت 140 ده الفوق ده والتيت ده ما بفوت يبقى أنقص من 140 والتيت يبقى أنقص من 90.
0: طيب السيد المندوب نقدر نعرفه التنسيون ده الدرجات ده كن نزل بسيكيف وكن طلب يسيك في فصل
1: الله الناس تقريبا عندهم داخل ده كتير كل ما بيحسوا شيء في البداية كان خلاص بعدين داخل ده طالعة زيادة ماشي الدرجة هنا 180 منك في 110 دول خلاص بعدين النادي محس الحس شنو الوجه الراس ده قاعد مستمر بكان واحد وعندك نزل بمرك الدم من الآخر ضرب من قلب كله قاعد وهني نقول الشوف الشوف كله يبقى خليل لأنك النادي بيشيب بكان كله كأخبار من البريار والسماء كله يبقى شيء كي تقيل تسمى مش الشغل نقوله لا بوردنما كفي الأذان تسمى مش الحركة هنا العربية ولا شنو ولا مش الريح دونك دول كل العلامات اللي بوصف كالنادم من دي تانسيون ولينا عرفوا خلاص نادم من دي تانسيون إلا خليه نميزيرين نقاوزو نشوفه ونشوف الشيفر كس بنتين الحق
0: هناك السيد المندوب قلت التانسيون ده إلا ناس الشيء بجسمهم يا بكربهم هل هناك الناس الرقاق ده ما بكربهم التنسيون ولكن كربهم ذاتها ما بكون مثل عن الناس السمان
1: لا التنسيون ما إلا نادم سمين بكربها ولا نادم الناس السمان فيه ما عندهم تنسيون فيه والناس الرقاق عندهم تنسيون كلها قادين لأنك التنسيون هو الفاكتر حقه كتير كنادم رقاق كله بشرب الطابة كتير ولا بشرب الخمرة كتير بقدر بديفلوبي التنسيون ارتيريال وكنادم كان سمين ولكن الخمامات دول كله هما قاب بيسوي بقوا النصي وكله ما عندك إلا نادم قرقيد ولا نادم رقيق
0: المستمعين والمسلمات الكرام من الإذاعة الوطنية التشادية لتاني مرة في إطار برنامجنا الصحة اليوم أيضا استضفنا المندوب عن وزارة الصحة العامة والوقاية بولاية إنيدي صباح الدكتور عبد الله مصطفى فضل اليوم قاعدين نهجوا معايا بما يخص الضغط أي التنسيون السيد المندوب ورينا النسبة أي التو النورمال أنا زوللي عند التنسيون لا يعزي ولا يضر هذا كم
1: عندنا الشفر اثنين الشفر اثنين ده الواحد فوق والواحد تيت قلت التنسيون ما بعزي الناس ده انقص من 140 مليمتر دي مركير في 90 مليمتر دي مركير انقص وما بيدل من تيت من 10 مليمتر دي مركير دونك كان جينا نقول له مش اللي ما بيدل زياده عشان كان دل زياده كله خلاص مرض دونك ما بيدل زياده ما بيستول ده ما بيدل من 100 مليمتر دي مركير
0: سيد المندوب وهل هناك في شهور ولا قول اصحابي كيف فوق زول يمشي سي متابعه ولا يمشي شيفا هناك شيفا تنسيون حقه ولا اي ما يوم بس نارم يطلع مني يمشي سي
1: لا التنسيون ده واجب من عندنا خلاص من 30 40 سنوات ماشي ده واجب كما في كل في السنه ده كما مشيت مره واحد ده اخر كما في ذاك اللي لقيت اثنين ولا ثلاثه فيزيت في سنه كل سنه لكن كان ما عندك وقت وما عندك مجال تمشي اي وقت ده كان لقيت في سنه كما راحت مشيت شفت التنسيون هناك ده يبقى عديل السي في ده جاي والناس ننسوا الا كان ممكن نادم واقع مرضان قبل حتى بشيلوه وبوديه في المستشفى وكان واحد خلاص الصوبات ولا الكومبليكاسيون كله خلاص ظهره وخلاص المطابعه يبقى صعب في الحاله ده
0: سيد المندوب النارم لما عند التنسيون وكن تنسيون قد ارتفع فوق ده نعرفه كيف
1: التنسيون كان ارتفع فوق ده نعرفه بمزير حسال حسال مش اللي نقاوزو نعم نقاوزو عندنا الأباري نقول له التنسيومتر
0: لا لا قبل ما تقول المزير تمشي هناك بالأباري ده نارم في البيت ده كيف
1: كثير الناس ما بعرفوا خدر كان عندهم تنسيون بقول لك عندي بالي عندي وجه راس عندي كيك لكن العلامات البظهر عندنا حسال مش القبل ما قلتها عندي لك وجه راس سامع كل يبقى تقيل بقى الشوف كل يبقى خليل عندنا الضرب من قلب وعندنا لو كان واحد الدم يمرق من الأنف كل العلامات البوصف كي كنادم صعب التنسيون وقت بمشي في المستشفى وبمزيريب ولا بقاوزو التنسيون بلقوه خلاص التنسيون خلاص طالع
0: سيد المندوب علوم هنا في مجتمعنا الشهادي الواحد اللي يقول لك التنسيون ده خالي من النادم كهرباء ده ما أظن هناك يلقوا له علاج نهائي إلا النادم هو بس يتجنب من حاجاته هذه ده ما يزعل دور ولا هناك يقول لك ما تشرب كافي دول ولا ما تاكل شغل عند دي هندول هل الاخاويل ولا الكلام هذا الناس بيقولوا دي وانتم بصفتكم كمختصين في الصحه تفسروها كيف؟
1: والله الصحه هسه مش لقان اوروكا سهليا الضغط هو بيجي في المأكولات كثير كهسه المأكولات بعدين ناكلوا غير ما بيستفيد لنا بكان واحد لكن بيد كل اني نستعمله بس هسه مش الشراب عن التعبه ولا تشرب الخمره اي وكيد سي كان تشرب كل الفوكل تشرب بمودراسيون ما شو شغل كبس أي وقت خلاص تشيو مشي ده بس أكيد ما أديل خم عبد الله كان جنبنا مينم ده ما نقوله ك 100% ما بكرمنا لكن أكيد 70% كي خلاص نقدر نهام ونفسنا من الدخل
0: سيد المندوب الحل في مستشفى هنا مدينة أمجرس عندك والسبيشاليست هي الطبيب المخصص في مرض التنسيون
1: والله بالأسف ما عندنا المتخصصين عندنا متخصصين هنا عندنا ما كتر عندنا واحد مخصص أنا جراحة ومخصص في المرض النساوين دونك ما عندنا المخصص كيف في القلب ولا في الأمراض باطنية ولا في الأمراض صدرية هنا ده مخصصين ما عندنا بيان كي عندنا المستشفى كبير بقدر بشيل أي سبيشاليست عندنا الإسكانر قاعدين أي شيء نادم بقدر يسيفه لكن المقصر لنا ده الأمة ما عندنا السبيشاليست ما عندنا إنفيرمي ما عندنا دونك الناس ده كل كشيء في البروفنس
0: لما سألهم واحد عنده تنسيون الميم تعب مرة واحد وفات في المستشفى هناك نشوف ما أظنه يلقى طبيب والله بيها ولا الميم يلقى الجهاز يقدر يكشف له ويدلله شيء التنسيون
1: نقدر هسه مشي لهنا عندنا أطباء في سيرفيس دول قاعدين كان سيبس المريض ما شاء صاب المرض ده عندنا بيستابيليزيه وبيسيبره نورمال ما كان شافه في سي في شغل في قصر قبل بودول المخصص فكما في ده السي في بقدر بيسوي هنا مطابعة ده بقدر بيسوي هنا لهدي النادم كان شيء كما شاء بيتعب كله بقدر فرجه له وبلغوه كده بودو للمخصص
0: وهل في مستشفى أنا مجرس سجلت حالات أنا تنسيون في الشهور ولا قول في السنين اللي فات
1: الحالات ده بوجود دايما في المستشفى سرتو الناس شيء كلا عمرهم من الأربعين وزيادة عندنا في بوجود عندهم تنسيون ما واحد وما تنين ترى الناس بوجو تعرف الناس الاندوم التنسيون ارتيريال ما تلقى كتير بتعبوا كلا هدي نهاية والنهاية ما ينفت كان نادم كان صعب التنسيون خلاص كان التنسيون انستالي ونادم بيشيل أدوية بطا ما ينقاتين أي وقت تشيل الأدوية عن التنسيون ده وكان هذا الناس متابعة أمور لي ما بقدر بتعبوا لهدي خلاص تفقدوا النادم ده ما جاء ولا كيش وكان كان عندك نمرة حقا تقدر تنادي فيشان بجي في رانديفو كما عندك نمرة وفات بكان آخر كمان كل بنشوف كان آخر بشيف كتير من المردانين ما بأوبسيرفي التريتمان بيشوفوا مش التريتمان ده أمور لهم خلاص الدواء ما بشوفه عديل ونشوف زغلو بكان بنشوف يسير العمال وخلاص الصوبات بصر والعلاج بيبقى صعب
0: طيب السيد المندوب هل هناك مزيرة بريفانسيون عنده كله يتصولوا خايا قبل التنسيون ما يجي عنده كله أدوية ولا إبار كده تدو للنارم
1: التنسيون ما عنده إبار وما عنده الأدوية عن الوقاية لأنك الوقاية هنا عن التنسيون إلا في المأكولات سيرتو أن نأكله الأكل سيرتو الشهم سيرتو عن الحيوان لأنك نقول له إن الأسيد غراسة تريد كثير فيك ننقروا منه فيك الشرافنا الخمراء شرافنا الطابة هني السيد أنتاريتي ما نقول بكان محل واحد بس كثير فيك خلي الموفي ما هنا يبقى كثير رواخة وشنو دولة فيشان دك شيء كي وخليه السيركلاسيون يبقى أي وقت نورمال والكير كله يبقى تونسيتي حق عديل القلب أضرب عديل لذا شيء كي ونئيفيتي الميديكما كل ما نشوله أي ميديكما كان خلاص دولة بس قدرنا طبخنا ده نقدر نهام ونفسنا من التنسيون تقريبا 70%
0: سيد المندوب في ناس مرات وادين ده لما هو يعرف عنده تنسيون ده ما يدور يمشي للطبيب ولا شنو الميم يمشي يلقى له اباري مرات في السوق كله الناس عندهم بروخ فوق قال عندنا جهاز اللي يمزير التنسيون خلاص يشوف الميم درجه حقه ده يقول له نورمال خلاص بطان ما في ده يقول له يمشي اللبطان هل الاباري وادين الناس بلقوه كبس بسوده هل دول ما بيسبوا باشكاليه ولا هل شغل بس خير الطبيب بس نارهم يسيده
1: والله الكلينيك موبيل ده هو كان نادم المخصص بس قاعد بيسوي ده ما عنده مشكله لكن كان نادم عشوائي كي بس بلغا ولا شيء كي دارنا كي فوق الناس بس ده ما سمي سورتو الخوان ما سال في الشوارع ده نبقوا فوق في شلا ما اي شغل بس خلاص واحد بيجي بملاكو بكلام دل فوق وخلاص انتو تعاملوا مره واحد شيل تنسيون هناك وخلاص بقول لك نورمال الورك التنسيون اللي بيدور شيء كي نادم قرا كي كيف قرا التنسيون بيشيلها كي كيف بربط البراسار وكي كيف بخط الاستيتو كي كيف البصم البروي ولا كي كيف كان افيشي هناك بقري كي كيف دونك بيدور شيء كي نادم كان انفيرمي ولا شيء كي نادم قرا كل اخر لكن الناس اشوائي في شارع كبس بروحوا وشيلوا التنسيون اوكي كان لقيت نادم عديل شعر لك اوكي ما عنده مشكله بالتنسيومتر عديل لكن كان ما في ده اكثر كده كثير ما سمع
0: سيد المندوب شنو الامراض اللي بيسببها التنسيون ولا شنو الكونسيكونس اللي بيسببها التنسيون
1: التنسيون اليوم ده تعرف التنسيون هو كم نورو المشكلة حنا السيركلاسيون حنا الدم اليوم كان المشاكل كان في الضعف ولا في التزيد في السيركلاسيون الشغل الأول بحسس الرأس والقلب والعين وحين الكلى في الرأس بكرم هذه التين يقول AVC دونك AVC ده مثل المرض بيشلل النادم ده شيخ نادم بشفاك ما بهجي ومنظر كبس وخلاص ولا نص واحد باراليزي ميت دونك ما بحرك عندنا في العيون بنتي بيقول الريتينوباتي ده الناس بيشوف يبقى قليل تصادر قال الاوروك القاد بيريكي على الريتين داخل هم كل خلا بومبي ونظر كل خلا بانغوس في الكلى بعد بقى زياده بنتي الانسيزون رينال توالي وهناك في القلب كل انت نقول لهم الكارديوباتي ischémie, soit l'infarctus du myocarde, c'est-à-dire angine de poitrine, fil galib dakhal, al valve do le ma pompe a dit l'insuffisance cardiaque. Donc kula subat an attention kanadum in attention maga bishil aduya. Wa tarfa subat do le ilaj anam sa aple da il faut que il la lise de qaya min badri.
0: Tamam. Al mustamin wa muslimat al kiram, mutabin al izal watania chadia, nizakirkum la tani marra lumma istadafna al mandouban al wazarat al sahha al amma wal wiqaya bi nadi saba. Al doktor Mustafa Fadul اليوم قاعدين نهجوا معاه بما يخص الضغط اللي هو التنسيون سيد المندوب نرجع ورا هناك انت قلت التنسيون ايضا وراثي وهنا انت قلت ما عنده بريفنسيون مثل ابار ولا دواء كبسول هل الصخير البدن ولده فوق ده علاج يكون كيف
1: التنسيون له كثير كيف ما ظاهر في الياله كثير كيف الياله رار رار ما كان أكيد في أمور أنا أعمل هناك في المستشفى ما تلقى التنسيون كبس سخير سخير ده هو يلد فوق ده ما في التنسيون ده هو مرض أنا ناس كبار من خلاص 40 وماشي المرض ده بصر بنقول لهم كل من مالدي بقول لهم MNT صادر لي مالدي نون ترانسميسيبل دول هو ديابيت كل بي بي سي او برونكو لونك دول كل فون بارتي على MNT دول دول مالدي الامراض على الناس كبار ودول بس المالدي الامراض بقتل الناس كبار كتير يعني نحس في المستشفى ولا في المراكز الصحية كل قدره هنانا ولا افور هنانا كل كان اورينتي في البريفنسيون فاكسيناسيون les CPN, les consultations prénatales, c'est-à-dire à l'UQAYA, les visites prénatales, tout ce qui est le cas. Mais les gens qui ont été en train de se faire, c'est-à-dire à l'Amrad, il y a des gens qui ont été en train de se faire. الناس كثير بموتوا في الأمراض دول بس قلنا سهيني وراسي ما خلاص النادم بلدو فوق وخلاص توالي باصل في مرحلة واحد قبل حتى المرض ده بظهر فوق
0: سيد المندوب هل هناك في أكل كي مخصص خاص لسيد التنسيون يأكله لكي ما يخل بيته مع أكل آخرين لكي يزيد له شنو يتطلب منه؟
1: والله هو أكل الحسن نقول له النار من داخل باكله ده بس واجب الأكل أنينه كله ناكله فشان ده أكل الأديل كله بمنتني رصيحة أنا نادم هني ده نقول نادم كان خلاص إن داخل وما يمكن نادم ما ندخل كله ولا تقول له أمشي أشرب الخمرة ولا أشرب في مي للجسم ده ما أديل لكن فشان كان أنت خلاص لساك جلدك ناسي تستعمل الخمام ده تستعمل الخمام ده وبيجي لهدي في المرحلة وايدة بظهر لك وبصائب لك بأمراض مثل لولا الخمام كله كان حسا منعنا لنادم عند التنسيون ما باكلة واجب نادم كما عند التنسيون كله ما عند أمراض آخر كله واجب الأكل ده بس خلي باكله الملح يبقى شيا السكر دول كله يبقى شيا ما تشرب البواسون كيف كيف الجريس دول شنو دول دكلا ما تاكله الرياضة خد شيء أي وكيد وشنو ده نورمال لا أي نهار كله ببقى
0: هل هناك في أكل ولا شرب كي يقدر يدلي للنسبة عن التنسيون اللي فيه بس
1: ما نقول الأكل وشنو دول صادير ده بريفنسيون بس لكن كان خلاص التنسيون ظهر ده المأكولات دول ما بيدل التنسيون دونك التنسيون ده هو شغل وقاية خلاص ظهر ده إلا خلاص الحبوب وي دونك الحبوب والتفرة والحبوب دول بس بمنتينير التنسيون ده في الدرجة النورمال
0: سيد المندوب الإنسان الأصاب التنسيون ولا هو الكهرباء التنسيون هل هناك في علاج نهائي كي عندك لو ولا الميم الوائل لما كهرباء التنسيون ما في علاجات تقدروا تدولي كي يلقى الشفاء 100%
1: التريتمان هسه نقولوا كي بس بودر التنسيون مره واحده كان خلاص ظهر ده ما في البشيله ده كله كي بيخليه منتينير التنسيون هكذا في الدرجه النورمال ما ma la nadum khalas inda dakhit bugo bitabi ay wakid ma al tabib kan machi la hadi face à la complication da wajbi de bitabi ma al mukhassis donc al mukhassis fi al amrad da da bas ngulu lo cardiologue bugo plus ma yo bitabi ma ay wakid al bénéfice ana traitement kan nadum gabi suivre adil

0: التنسيون نادم لما يسي الرياضة كتير ويحرك كتير ده يقدر يسي فوق الوقاية لكن
1: الرياضة للوقاية ده سمع راهد كان نادم بيسي الوقاية الرياضة ما بخلي سيرتو البريز دي بوا ما يبقى دنك زيادة والنادم أيوك كان نشيط والقلب كله كان قاتل يسي الرياضة ده وبضرب لكن بنتي تونسيتي سادر بنتي قدرة للقلب وللأروك هنا الدم كله بنتي مقدرة فشان الدم كان بيصير كله داخل بيصير كله بلا صعوبات
0: سيد المندوب تعلم في زمننا الحالي خاصة عند الأوين يشربوا يكي يبقوا سمان يشيلوا فرم الحبوب والأدوية البشولية والإبر البشولية دي هي ساعات أيضا بتساهم في التنسيون الأوين دول والناس اللي بيعملوا الحاجات دي شنو هناك عندك وصايا ولا عندك رسالة تقدمها
1: البيليل النساء ساوين بشيلو بكان في شام بسمونه فوق باب جو فوق جراجيد أوكي ناس ما إلا الدخد وهذا الدخد قائد والسكري كل كالحبوب دل دنك بجوبه الأوين بيستعمل الأدوية مش الله أنا خلي بفكر في صحة جلدهم ده الأدوية خطير بسبب الخطورة في الجلد
0: سيد المندوب نشوف هناك البرنامج ماشي يكتمل هل هناك عندك وصية خاصة لناس اللي عندهم ضغط وهي اللي عندهم التنسيون تقول لهم كي يتجنبوا يكونوا بعيدين من الحاجات اللي تسبب لهم الضغط ولا ترفع لهم الضغط
1: نقول للسكان أنا نيدياست والسكان أنا شاد كله نقول هنا الضغط هو الأدوية هكذا الوقاية للوقاية عندنا أجير في الفاكتر سادير من الأسباب اللي بقدر بخلي الضغط بيستعلي في جلنا نعم هسه مش الهين نقول الملح الملح خطير في الجسم والفوك خلينا نقصه الأكل هنا الملح كان أول ناكله زيادة كل الفوك خلاص بيصيرنا في السنوات وادين من 30 وماشين ده خلينا نقصه الأكل هنا الملح أولادنا الورق وكله خلي اللموم كيف ما باكل الملح كتير ما نوالفهم بالملح سرتو السيجارة والخمرة دول كله الفاكتر بخلي التاخد بينستالي نقارو منه من دول كله الرياضة ده خليه يبقى زيادة أنك أي وقت كان تلقى 15 دقائق ولا 10 دقائق أنا الرياضة مشكلة هناك بخدم أديل كل شيء كيل بانقص لنا الضغط الجريز الدهن أنا المال أنا البهايم كده كله ما سمي في الجسم بخلي التنسيون دونك بيزالي وسيرتو كان انت قاعد في مكان واحد عند خوف زيادة سيرتو نقول له الاسترس في العمل سيرتو ناس اللي بخدموا مكان واحد الخدمة كان بيقولوا زيادة ده. أي وقت ده هو قاعد في الاسترس صادير أي وقت ده هو قاعد في الهم هم هم هم دونك داخل زيادة ده كله بتقلل التنسيون داخل كله بطلة ونقول كان الناس خلي أي وقت بلقوا وقت بيجوا في المراكز كان في المركز ولا في المستشفى الكبير كله تجي تميزر التنسيون هناك يشفى وما كما ما تقدر كل في سنه كان جين مره واحد في المستشفى شافوك قبل قبل شي اخر امراض مش اللي لك الناس اللي جو بدري بقدروا توالي بنتوك كيف انت تكومبورتي في ابيتير اليمنتير هناك وما تقدر تي باسكيلي ديريكت ما في المرض دونك اكيد تلقى عافيه في المرحله ده لكن كان خليته قبل لحد الصعوبات كل ظهروا دخل العلاج يبقى شيء صعب لذا النداء للناس ام كله خليه المراكز والمستشفيات خليه اي وقت بنشوف الفيزيت إن شاء الله.
0: شكرا لثاني مرة لمجيك في برنامج الصحة.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا للمستمعين والمستمعات الكرام متابعين الإذاعة الوطنية التشادية نذكركم معلوم استضفنا المندوب عن الصحة الأمة والوقاية بولاية عين دي سبا الدكتور عبد الله مصطفى فضل ما هو علوم هجينا فيما يخص الضغط أي التنسيون زي ما تعرفوا الضغط هو ما عنده علاج نهائي بس الإنسان اللي يسيء الوقاية الوقاية تتجنب من الحاجات اللي يطلبها منك الدكتور وأيضا ما تشرب الحاجات زي السيجارات البرنامج قدمته لكم أنا إنسان أنقاري لإشراف آدم نصر ويجن وأعودكم لموضوع تاني إن شاء الله شكرا لتاني مرة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الأعزاء إنما كنتم، السلام عليكم. ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة. السادسة نشرة إخبارية مباشرة ومفصلة من تقديم أنا الزوار النور الفائق، والبداية بأبرز العناوين. أعمال اجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا تنطلق صباح اليوم بالعاصمة إنجمينة، ونائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية الإيمان محمد يترأس الأعمال ممثلا لرئيس الجمهورية. والمجلس الدستوري يعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ومجلس الشيوخ الجزئية خلال لقاء رسمي حضره رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية والمترشحين. ووزارة الإعلام توقع على اتفاقية شراكة مع منظومة الأمم المتحدة مكتب تشاد حول حماية الإنتاج الإعلامي. أهلا بكم. ترأس ممثل رئيس الجمهورية نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية الإمام محمد ترأس صباح اليوم بفندق راديسون بولو افتتاح أعمال اجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا. المناسبة كانت صباح اليوم بحضور رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد. الزميل عبدالله هارون حضر حيثيات الاجتماع وأفانا بالتالي.
1: من أجل تعزيز التعاون والتكامل الإفريقي بين دول وسط أفريقيا، جاء اجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بدول وسط أفريقيا بغرض وضع الخطوات الأولى لتأسيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة. استهلت فعاليات اللقاء بكلمة ترحيبية قدمها العمدة النائب لمدينة إنجمينة محمد إبراهيم صيام، الذي رحب فيها بالوفود المشاركة، مؤكدا أهمية هذا اللقاء في توطيد أواصر التعاون بين الدول المنطقة. من جانبه أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي أحمد أمبدو محمد أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التشاور والتعاون بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الفرعية، بما يمكنها من مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب والحد من الفقر والتصدي لتغير المناخ، فضلا عن قضايا الهجرة والأمن. ويأمل المشاركون أن يفضي هذا الاجتماع إلى وضع إطار مؤسساتي دائم للتنسيق والتشاور بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا، بما يعزز قدرتها على الإسهام في مواجهة التحديات المشتركة ودعم مسيرة التنمية والتكامل الإقليمي في المنطقة.
0: هذا وخلال ترأسه لاجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا، قدم نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإيمان محمد ممثل رئيس الجمهورية، قدم كلمة أشاد فيها بهذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز التشاور والتعاون بين المجالس الاقتصادية في المنطقة. نستمع إلى كلمة نائب رئيس الوزراء الإيمان محمد بترجمة صوت الزميل عبد الله هارون.
1: باسم المشير رئيس الجمهورية رأس الدولة، أهيئ هذه المبادرة التاريخية السعيدة التي تمثل منعطفا حاسما لمستقبل فضائنا الجغرافي المشترك. إن جميع الهيئات الاستشارية لكل من الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو والغابون وغينيا الاستوائية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد اليوم يعد عملا ذا دلالة سياسية واقتصادية بالغة الأهمية، كما أنه يؤكد قبل كل شيء أن بلداننا وشعوبنا تتقاسم مستقبلا جماعيا ومصيرا مشتركا. إن إنشاء اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية لوسط إفريقيا يستجيب بلا شك لضرورة ملحة بالنسبة لفضائنا الإقليمي المشترك، فمن خلال توحيد أصواتكم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك ستتمكنون من رفع توصيات أكثر قوة وتماسكا وأكثر ارتباطا بواقع مجتمعاتنا إلى حكوماتنا، كما أنكم ستملكون الثقل اللازم للتأثير بفعالية في الهيئات الإقليمية والدولية، مما يجعل من إفريقيا الوسطى فائلا أساسيا لا غنى عنه في النقاشات الكبرى المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية.
0: فيزان سيد لافريك سنترال ان اكتور انكونترنابل دي غران ديبا سوسيو ايكونوميك. ونبقى دائما في نشاطات نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد، حيث أقدم مكتبه أسرى اليوم اجتماعا لاعتماد النظام الأساسي واللوائح الداخلية للمنصة المشتركة بين الأديان. الاجتماع كان بحضور رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية وعدد من ممثلي الأديان في تشاد. فاطمة عبد الله بركو وتفاصيل أكثر.
2: تسلمت المنصة المشتركة بين الأديان في تشاد ترخيص لاعتمادها ومزاولة نشاطها من السلطات الحكومية في خطوة تعزز الاعتراف القانوني والمؤسسي بهذه الهيئة التي تضم ممثلي الديانات الرئيسية في البلاد. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد قال أن الحكومة تقدم دعمها الكامل لهذه المبادرة، معتبرة أن رجال الدين شركاء أساسيون في تعزيز السلام الاجتماعي واستقرار الوطني، متأهدا باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تساعدهم على تنفيذ برامجهم. من جانبه رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية عبد الدائم عبد الله أثمان تحدث عن أهمية هذه المنصة.
3: منذ 2011 إلى يومنا هذا ما عندنا شيء بسموه نظام أساسي أو لائحة داخلية. جلسنا نحن الثلاث المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الكاثوليك والبروتستانت، كتبنا هذه اللائحة وهذا النظام الأساسي، واليوم جئنا لنوقع أمام الحكومة التي يمثلها نائب رئيس الوزراء.
2: هذا وفي نهاية المناسبة تم التوقيع على الميثاق المشترك الخاص باعتماد المنصة، وسط تأكيد الاعتراف على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والتسامح والوحدة الوطنية في تشاد.
0: أعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ومجلس الشيوخ الجزئية، وذلك خلال لقاء رسمي ترأسه رئيس المجلس الدستوري جان برنار باداريه بحضور رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية والمترشحين. عثمان يحيى الحاج وتفاصيل اللقاء.
4: عقب إجراء الانتخابات الجزئية التشريعية ومجلس الشيوخ التي جرت في يومي 21 و22 من الشهر الجاري بكل من ولاية حجر لميس للسباق في مقعد تشريعي بمحافظة هراز البيار التي يتسابق فيها 6 مترشحين، وولاية شريبة قرمي والتي يتنافس فيها 4 مترشحين من مختلف الأحزاب السياسية لمنصب عضو مجلس الشيوخ. بهذا الصدد تجيء مناسبة إعلان النتائج المؤقتة من قبل الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات عانش، والتي ترأسها رئيس المجلس الدستوري جان برنار باداري. في خلال كلمته لإعلان النتائج النهائية فقد ذكر بأن الانتخابات جرت في جو يسوده الهدوء وتنافس عدد من الأحزاب بكل حرية دون أي إشكالية تذكر، معلنا بأن الفائز بحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بمنصب تشريعي في محافظة حراز البيار وهو بشارة شنكو أحمد بنسبة بلغت 68.30%، خلفا لحواء عثمان جامي التي وافتها المنية. وفي منصب مجلس الشيوخ بولاية شريبة قرمي الفائز في حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بشارة عبد الرحمن موسى بنسبة 86.75، خلفا للسفيرة مريم محمد نور التي استديت لشغل وظيفة أخرى. هذا وقد ثمن رئيس المجلس الدستوري جان برنار باداري جميع الجهات المعنية في تنظيم الانتخابات وفي مقدمتهم الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات عانش. وللتذكير في نهاية المناسبة قام رئيس المجلس الدستوري بتقديم التهاني للفائزين وكذا رؤساء المؤسسات الكبرى، فضلا عن الأهالي والأسر والأصدقاء.
0: استقبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارميجاك بمكتبه صباح اليوم استقبل الممثلة الخاصة لمفوضية الاتحاد الإفريقي ماريا جوزي سامبا، وبحث الطرفان خلال المقابلة مسألة إحلال السلام والتماسك الاجتماعي. محمد عمر إدريس والمزيد.
5: خلال اللقاء الذي جمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارميجاك مع الممثلة الخاصة لمفوضية الاتحاد الأفريقي ماريلا جوزي سامبا، تم مناقشة العديد من القضايا من بينها مسألة إحلال السلام الدائم والتماسك الاجتماعي وبناء أمة حقيقية، مؤكدة أن اللقاء كان مثمرا وفرصة للتعاون والعمل معا. مهيئة التزام السلطات العليا بالتماسك الاجتماعي والبحث عن حلول دائمة للسلام. ممثلة بعثة الاتحاد الأفريقي ماريلا جوزيف سامبا أوضحت أن الاتحاد الأفريقي يرافق البلاد من أجل تعزيز العدالة الانتقالية ومعرفة مدى الدور الحقيقي الذي تلعبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في استتباب السلام الدائم.
0: بعد يوم واحد من استئراده الإصلاحات التي شهدتها المنظمة خلال عام من توليه منصب الأمين العام موسى باتراكي الأمين العام لمنظمة دول إفريقيا والكاريب والمحيط الهادي، استقبل اليوم من قبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل. محمد موسى أحمد طاهر والتفاصيل في هذا التقرير.
6: ضمن سلسلة اللقاءات التي يقوم بها الأمين العام لمنظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي موسى صالح باتركي، التقى بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج الدكتور عبد الله صابر فضل، حيث ناقشا الطرفان خلال هذا اللقاء سبل التعاون القائم بين البلاد والمنظمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وعقب خروجه من المقابلة صرح الأمين العام لمنظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي.
7: أنا جيتني ميسيون حقانا ده وديتها استخل السنة في بروكسل، وبعد سنة ده جينا حجينا في خدمة اللي قدرنا سوينا في بروكسل، يعني فدلينا أربع سنة قدام كيف نودوها بنير هنا الأورغانيزاسيون وكيف يقدر يسيرفير لي تشاد ولي جنس هنا تشاد اللي بي الآخرين ممبر هنا الأورغانيزاسيون ذات.
6: هذا ويجيء هذا اللقاء في إطار تعزيز دور المنظمات الدولية والقارية بما يعود بالفائدة على البلاد في مختلف المجالات لا سيما المجال التنموي.
0: طاهر، كما استقبل رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي قبل قليل استقبل الأمين العام لمنظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي موسى باتراكي، حيث بحث الطرفان في هذا اللقاء مسألة تجديد اتفاقية ساموا التي تتعلق بدعم الاتحاد الأوروبي للدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة، وأن تشاد كبقية الدول الإفريقية ستقوم بتجديد مستنداتها المتعلقة بدعم الاتحاد الأوروبي قبل نهاية هذا العام. في موضوع آخر، تعتزم الحكومة التشادية تحسين الجو التجاري في تشاد، الفائلين في القطاع العام والخاص يبدعون بل دخلوا منذ صباح اليوم في دورة تدريبية حول إصلاح الجو التجاري في تشاد، وترأس أعمال الاجتماع وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد إنجيلين بحضور وزير التجارة قبلو فانغا ماتي. عثمان آدم الدود وتفاصيل الخبر.
8: الورشة الوطنية لإعداد اعتماد إصلاحات للمناخ الأعمال في تشاد ضمت الورشة أبرز الفاعلين من القطاعين العام والخاص المعنيين بتحسين مناخ الأعمال، وستتيح فرصة لتحديد الإصلاحات ذات الأولوية التي من شأنها تعزيز الجاذبية الاقتصادية لتشاد، وذلك انسجاما مع التوجيهات التي حددتها الخطة الوطنية لتنمية تشاد كونكشن 2030. وزير التجارة والصناعة جيبولو فانغا ميتيو قدم كلمة وأشاد بتنظيم هذه الورشة والتزام جميع أصحاب المصلحة الذين تضافرت جهودهم لتحقيق هدف مشترك لجعل بيئة الأعمال محركا حقيقيا لتحول اقتصادي في بلادنا. تعد هذه الورشة بالغة الأهمية لمستقبل اقتصادنا، فهي المقياس الحقيقي لقدرتنا على ترجمة الإصلاحات إلى نتائج ملموسة للشركات والمواطنين، وبالتالي تحقيق طموحات خطة التنمية الوطنية. مضيفا وزير التجارة والصناعة، تمثل هذه الورشة خطوة حاسمة في التزامنا المشترك لجعل بيئة الأعمال واقعا ملموسا وجهة موثوقة، لذا فإن الهدف من هذا الاجتماع ليس مجرد دراسة لسلسلة من الإصلاحات الفنية والإدارية، بل تحديد الظروف التي ستمكن القطاع الخاص من تحقيق كامل الإمكانيات والمساهمة بفاعلية أكبر في النمو والابتكار والتحول الاقتصادي وخلق فرص عمل. أتوقع أن يثمر هذان اليومان من العمل إطارا عمليا يتضمن لكل إصلاح ذي أولوية لتحقيق نتائج ملموسة، ويجب أن تشكل توصيات هذه الورشة خارطة الطريق تحمل أهداف واضحة بهدف تحقيق التنمية الشاملة. من جانبه، وزير الدولة وزير المالية الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد إنجلين أوضح في خطابه الافتتاحي بأن بيئة الأعمال ليست مسألة إدارية، بل هي مسألة نمو واستثمار وازدهار وطني، تملك تشاد الإمكانيات اللازمة لتحقيق طموحاتها، فهي تمتلك الموارد والرؤية والكفاءات البشرية الضرورية لإتمام تحولها الاقتصادي بنجاح. والآن يقع على عاتقنا مواصلة تهيئة الظروف التي ستتيح تحقيق هذه الإمكانيات بالكامل.
0: جرى بمقر الأونما صباح اليوم اتفاقية شراكة استراتيجية لمحمية الإنتاج الإعلامي بين وزارة الإعلام ومنظومة الأمم المتحدة مكتب جهد. هذا وقد وقع على الاتفاقية من جانب الوزارة وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد، ومن جانب المنظومة منسقها فرانسوا باتالانغاي. الزميل حسن موسى حسين حضر حيثيات التوقيع وأفانا بالتالي.
9: جاء توقيع اتفاقية الشراكة بين وزارة الإعلام ومنظومة الأمم المتحدة مكتب تشاد، وتهدف هذه البادرة إلى تعزيز التعاون في مجال الإنتاج المحتويات الإعلامية المتعددة، بما يسهم في نشر المعلومات المتعلقة بالتنمية المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة في تشاد. في كلمته منسق منظومة الأمم المتحدة مكتب تشاد فرانسوا باتالانغاي أشاد بتقديم البرامج الإعلامية التي تبثها الإذاعة والتلفزيون في نشر المعلومات وتعزيز الوعي لدى المواطنين، كما أكد أن وسائل الإعلام تعد شريكا أساسيا في إبراز الجودة التنموية المشتركة بين البلاد ومنظومة الأمم المتحدة، والمساهمة في إيصال الرسائل المتعلقة بالتعليم والصحة والأمن الغذائي وحماية البيئة والتنمية المستدامة. وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد أوضح أن هذه البادرة تلعب دورا كبيرا في وسط المجتمع، وأن منظومة الأمم المتحدة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل التنموي وإبراز الجهود المشتركة المبذولة لخدمة المواطنين، مشيدا بأن الإعلام يلعب دورا أساسيا في دعم التنمية المستدامة من خلال نشر المعلومات الموثوقة وتوعية المواطنين بقضايا الوطنية ذات الأولوية، مبينا أن الاتفاقية ستسهم في إنتاج محتويات إعلامية متعددة الوسائق ذات جودة عالية في إطار رؤية تشاد 2030. وتسعى هذه الشراكة إلى تطوير قدرات المؤسسات الإعلامية الوطنية وتحسين جودة الإنتاج السمعي البصري والرقمي، إضافة إلى توعية المواطنين وتحقيق الأهداف التنمية المستدامة. هذا وفي نهاية المناسبة تم توقيع بين الطرفان على دفتر المهام.
0: اختتمت مساء أمس فعاليات ورشة المصادقة الفنية للتقرير الحكومي لفترة عامين من قمصية رئيس الجمهورية المشير محمد الدزدبي إتنو. مناسبة الختام رأستها الوزيرة الأمينة العامة للحكومة الدكتورة رحمة محمد وتومي. مزيد من التفاصيل لدى عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
10: يجيء اختتام أعمال الورشة الفنية للمصادقة على التقرير نصف المرحلي لسنة 2024-2026 الخاص بتنفيذ البرنامج السياسي الخماسي لفخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. الورشة الفنية خلصت بتقديم توصيات ومتطلبات من قبل المشاركين، وذلك حول تعديل النصوص والبيانات التي تم جمعها من أجل متابعة وتقييم الأداء الحكومي، بحسب ما أكدته الوزيرة الأمينة العامة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى رامته محمد هوتين.
11: خلال 3 أشهر الفنيون بمختلف الوزارات والشخصيات المرجعية والخبراء عملوا على تقييم هذه الإنجازات التي تترجم برنامج رئيس الجمهورية، ألا وهو 12 مشروع و100 إجراء. سيكون هذا التقرير وطنيا شاملا يكون متاحا للجميع. هذا العمل يؤكد نية رئيس الجمهورية على تطبيق الحكم الرشيد والرقابة المستمرة والإدارة الفعالة أو الديناميكية.
10: هذا واختتمت مناسبة أعمال الورشة الفنية على التقرير الحكومي بتقديم شهادات شكر للمشاركين وممثلي الوزارات والأمناء والخبراء الذين ساهموا من أجل إنجاح هذا العمل.
0: أما رياضيا فقد نظمت يوم أمس جمعية لاعبات كرة القدم بتشاد نظمت مباراة ودية بملأ باريس كونغو الرياضي، وذلك احتفاء بيوم الطفل الإفريقي. المناسبة كانت بحضور أعضاء الجمعية وعدد من المدعوين منهم حسب الكريم محمد سعيد أبازين الذي وفانا بالمزيد.
12: احتفاء بيوم الطفل الإفريقي نظمت مباراة ودية من قبل جمعية لاعبات كرة القدم بتشاد. مناسبة الانطلاق كانت وسط حضور جماهيري كبير، يتقدمهم دائما مبادرة أبكر أدري ومند المجي ماريوس رئيسة جمعية لاعبات كرة القدم بتشاد كيب جيزلين تاجي أكدت أن المبادرة أتت من أجل تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة وكسر حاجز الخوف لديهم وأضافت
13: كلنا نلمو قدرنا ونساعدو الأيال إشان حقوقهم ده الناس ما يلعبوا فوقها الأيال لا يكبروا يلعبوا بال ما يخافوا من أي شيء اللي يدارمك يكبروا أجل ويلعبوا بال
12: الراب البطولة بكر عبد الكريم أدري أكد أن الرياضة المنفذ الوحيد والرئيسي لدعم الشباب للكشف عن مواهبهم داعيا الجميع للمساهمة في دعم مثل هذه المبادرات
14: من الكرياسيون الاسوسياسيون ما قصرت عملت جهودها وتسي ايفينمان بالنسبه للاطفال بالنسبه للاتامه وهذا الانجاز ده خلي الناس الاخر القاعدين في الاسوسياسيون الكبار هنا الفوتبول هم ذات خليصوا الاسبور ده بلوم للشعب
12: لتختتم الانشطه بمباراه جمعت بين فريق بروتكسيون ودينيتي وانتهى بفوز الاول على الثاني بهدفين نظيفين.
0: هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما نذكر بالعناوين: أعمال اجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا تنطلق صباح اليوم بالعاصمة نجمينة، ونائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية ليمان محمد يترأس الأعمال ممثلا لرئيس الجمهورية، والمجلس الدستوري يعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ومجلس الشيوخ الجزئية خلال لقاء رسمي حضره رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية والمترشحين. ووزارة الإعلام توقع على اتفاقية شراكة مع منظومة الأمم المتحدة مكتب تشاد حول حماية الإنتاج الإعلامي. هذا كما استمعتم في النشرة إلى أنباء أخرى متنوعة. ختاما تقبلوا تحياتنا في التنسيق والإشراف العام عثمان آدم الدود، نشرة عدها وأخرجها مصطفى بشار محمد، نفذها فنيا المهندس أجيدي ري غوبير، وقدمتها لكم الزوار النور الفائق. لقاؤنا يتجدد معكم في نشرة إخبارية ثانية عند الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة الزميل عبد الجليل عبد المكرم آدم. جميعنا نشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا الراديو جاد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بخص الإيال المشردين أو الإيال هنا الشاري. أنينا جينا في السنتر هنا داكونا إسكوار، وسألنا الإيال الدقاق الأمور من 8 ل 12 سنة شنو الخلاهم يمرقوا من بيوت هنا أهلهم، وما لا مرقوا، وهل ما عندهم نية يقبلوا؟ السؤال ده الإيال الدقاق برد لينا فوق.
1: سلامنا اسمك يا توب محمد، شنو خلاك تمرق من البيت؟
2: أنا بقعد تجيني وجيني رفيجي في كندور، وأبنا إلا كيف قاعد تجيني كي قام رفاق كاميرون ما رفاق كاميرون وأنا ولي وايكي وسمع إيما بقام مرقاني عندي في جاي، وأنا رفقاني قاريني نعجو لي قالكي مهم قاريني قالين نجي نلقم أنا ذا تجين تلقيتو من وقال
0: قبال إتي ما تجي في سنتر هنا دا كونا إسبوار دا إنتي قاوي وين؟
2: لا أنا قاي في إتنا.
0: قاي في إتنا دا قاي تساي شنو؟
2: هاي ما قاي جيشيش.
0: قلت كي هسا إنتي جي في سنتر دا شنو فايدة اللي جيتا كي من السنتر هنا دا؟
2: شي
0: ما قاي علموك شي كلا؟
2: قاي علموه ولا قاي حيما ما لقيتا في فايدة هنا.
0: وأسا كده إنتي قاي تشيفة وقت اللي إنتي قاي في سنتر أخير ولا وقت اللي إنتي قاي في شاري أخير؟
2: قاي في سنتر أخير.
0: ما دورتي قبل لي أنا؟
2: قبل
0: متى؟
2: يوم أنا بيت أنا نقبل بيت.
0: شكرا لماما. سلام عليك.
3: عليكم السلام.
0: اسمك يا تو؟
3: جيران باي ما بتا.
0: رامباي شنو خلاك تمرق من بيتنا يا انا؟
3: انا جاي بي اباني او باچانا دو باچاچانا مارغوني وانا ماشيت مامدا جاي نو بررانا نامد مام دي جور كيرا انا شيتو بانيرا ما ديلا قبل بيت بس جيب بيدا نسكار تيرو لا شوكول ما في بس هاتو قال انا بس جاي نسيرغا كمام دابا انا كل زيلا مرابا جيلي جيتا غرانا بس كرباني جينن جامينا هيني
0: وقت ايتي جين جامينا هيني دا جاي وين؟
3: جاي فينجيلي.
0: جاي فينجيلي مايا
3: بي أسان
0: وكي داك داك سي خدمة شنو؟
3: شي
0: وأسكي كيف تشيفة انتي قاي في السانتر دا؟
3: أنا جينا في سنغنتنال وقاي نقابل نجيلي ومتر قاما لقي أنا في شاري وقال سانتر أكا قاي نجي نقود ما نومي في شاري عالمي قاي دوقينا لقال ما دين يجي أنتينا سنغي نومي ماو وجينا راقا يلومونا لبدول قاي ورينا سال دي جيدو وانتانا بيت قاي نومي فوق انتانا كل قاندول
0: وكي كيف تشيفة يوم اللي انتي قاي في شاري ما أسا قاي انتي في سانتر دا الديفرانس أكا قاي تشيفة كي كيف؟
3: سانتر أخير شيء
0: عندك
3: نيه اللي
0: تجيب بيت
3: تشيفه اخوانك ما يا انا دو غني قابل
0: متى
3: يوم كان يدريك ولا نبقى كان اكون قابل
0: شنو عندك مساج كيت ادريسي لي ايالات اخرين الجايه مرقوا من بيت ده
3: شي
4: عندك كلام تورين
3: عندي كلام لي اكون اي سكر كي
4: توري لو شنو ده اخوك صغير
0: كلام ده ودر ليك
3: ما ده لي
4: اوري
0: السلام عليكم
5: السلام
4: اسمك يا
5: أبو عبد الله جدا
4: عبد الله شنو خلاك تمرق من بيتك وتقعد في الشارع
5: ده انا جابني جرايا وجرت كايتا اوبن كده لا ما رجعت جرايا
4: لونو انا مسيك ولا انا مدرسه
5: انا مسيك
4: جرايا من جراي اول كان اوريت لي انا قد ما يقول لك سبيسو اريت جرايا من جراي
5: يا انا يا مات
4: ما فيها وكاي ما يكمل يوم المرق من بيت
5: ده ما ابانا
4: وانتي مرق ده ابانك
0: ما فتشها
5: لسه ما فتشاني
4: مرق عندك كم شهر ولا كم سنة مرق مين متى
5: ده انا عارفه
4: ما تعرفه
0: ويوم اللي انتي مرق وقاي في شاري ده
4: كيف قاعد تشوف نفسك
5: لا مرق برا ده ماشي في شهر ده اللي جيت عملت الرام ده ناداني ده وداني سانتر
0: وكي كيف قاعد تشيفة حياة أنا السانتر مال أول أنت قاعدت في شهر ده الوينو أديل
5: في سانتر هاتي أديل
0: سانتر ده سقايا ألومك شنو
5: قاعد ألومنا لي
4: وبتان
5: ده يجي دسونا يقول ده
0: وما عندك نية تجيب اللي أبا أنا
5: أنا ما غني أبا أنا وطينا
0: وطيني جوسكا تبقى راجل كبير تبقى أرتيست كبير سيانا شات
4: عندك مساج تقولي لي إيالات دول الجاي يجوا مني فامي أنا ميمشي يقود في شاري
5: ده أنا قليتهم ده نادم نادلهم نمشي سانتر ور
0: كلهم حالي يجوا لهم في سانتر هنا سي مرسي سلام
3: سلام
0: يا تو
3: ما تشي دونغوس
0: دونغوس إنت شنو مرقز من البيت
3: أنا بني فات بكندل أنا جيبي يعني أنا جرام مالي يعني ده أنا مشيت مشيت ورا سوق أنا جالس أقول شو كل مشيت ورا ده
6: ana mashir bedda abane kalke wenne iyane waje iyane fat gaisu da abane tagani kalke yalla nan fatisha ku yar sakera mashir da maliki ta kuida daga ndana mashir le iyane wuri ta kalke iyane wenne afiyar sakera wa kalke fat bed afiyar mashir da ligita jipta kalke drak namshi bahani namu mashir wuri ta le iyane iyane ganne kalke sida da ma falle abane go au abane da wasu abane da ana dageta rasa abane gadeta
7: ايه انا ما ابانك سو مشاكل بس خلاص انت كل من دخل في المشكله ومراك وكيد انت مراك جاي في شاري دكا تشوف نفسك
6: انا ما تريالي يعني كالكي باكنو كيرا كيا غود ادي لا شر بدول دا كاروان جافاني كالكي جيت دا غنا مرغا يكون بنجا جو بنجا نمر دا سجيت
7: انت جاي ما اخوانك دا شفت بكان دا حلو سي
6: حلو
7: وما عندك نيه تجيب بالله فاميا
6: انا جد
7: سلام عليك سلام عليك
1: لك السلام اسمك يا تو جيت واجد يا
5: انا غينا في سار او غرانا بنا دا شالان جوان في جامنا وما كانتنا كل جاي تشارجل يا كتر ويس انا مرق من شار
7: الليل وحراي كل جاي في شاري ولا اشي رجا تم تلقى بكان تقعد فوقه
5: الليل وحراي جاي برا
7: وكيد انت جاي في شاري ده الناس انا هي اللي رجاي اورولك شنو
5: magay horle karam abana jall ganira wada gabalane be gobul kana kadam kidma na jarde kanja ka folena guru zamanga biya foga akil kai kamshi shera foga mirise ana marak
7: kire inti min ga takhadim kuluma ka talga avantage wi shila guru semshi shera foga mirise min da inti marak wa alum tishifa ki kif guada fi centre da
5: asa ga fi centre da yaker
7: centre da ga ya allumu ku shunu
5: ga ya allumu na lib dol kana mshi barra na rawodo
7: da ambakir tagga mayar artist
5: ايه
7: او ما تدوره تقبل لي اهلك دوا
5: ندره نقبل لي اخواني في صار
7: جاي من صار عندك اخوان دوكا ولا كبار منك
5: دوكا منك
7: شنو عندك مساج كي ترسل لي يا لات ما يسمو كلام انا اهلهم ويمرقوا ويمشوا يتابوا في شاري وحج لهم يا البانديده
5: كان دوري امرق دا ما جيرون اقعد تدخل اخر لك شار دا ما ينفع اقعد تدخل اخر لك
7: سلام عليك
1: سلام
7: اسمك يا تو
1: بيا
7: بيا بيار شنو مرقك من لبابيت انا اهلك ده
5: يوم ما ده غايدين بيت بحاري بحاري ده اباني كتب بيران البيت كتب بيران البيت ده اوكيل ساكير ده جاشا ده ما شافوغا شاكو ما ده اكلا قوسا ده جا بيت ده اباني جا بيت ده غلو يا توشا ده بيران ده انا جد ما نعرف ده غل اللي كيانا ده غني انا جد ما نقول ده غني بيس وكالي اوكيل شارة ده ويوم ده غني ده قوسا كلام واجاليكي مفايشة باقناكي لكي ده بيس انا بيجانو مرق
7: يوم انتي مرق جاي في شاري ده مالي جيتا تابوا
5: جيتا
7: واسكي كيف تشيفة انتي جاي في سانترانا ده كون اسبوار ده
5: اوكي
7: اخر ليه جاي علموك شنو في سانتر
5: جيت
7: وما دورة تقبل ليه فامي دول ده
5: نان قبل ليه اكوان دول
7: وانا كبار ولا دوقات
5: دوقات
7: سلام عليك
1: السلام
7: يا تو
8: سمي جمع دوم يفعي
1: جمع دوم شنو مركز دوم بيت انا فامي
8: انا جاي بمدام جران اباني ومدام انا جران اباني لك قاتل طيبين بلندا غير اصلين غنا اصلا تاسر الغنا نقول على المدر لا نقول اجل ايه قال كما دا غنا مشي تشورا ولي دا غي لزين باس نا غي كسر ريان وغاتا يدوكين اباني غي مشي وكان خدمنا خلاصي غاتا دوكين دا اباني جارا وراتا غال انا غن كسر اخماما دول دا اباني غال خال نمر مفتشا وكان
7: يوم الانتي مرق وما عندك بكان تنوم فوقا ما عندك بكان تاكل ما عندك بكان تشرب غاي في شاري دقاي تحس نفسك كي كيف
8: ماشي في شهر وشالوني راجل انا ارقد في شهر راشفتهم جاي العب وجيت دخل مام ده قال كيف قال نمشي سانتر انا كل اجي سانتر قال قال نقعد في سانتر قال سانتر كان عادين يا انا كل قاعد ما
7: وشنو جاي التعلم في سانتر ده
8: انا مولي
7: الو ما انا جاي نشيف ايال دوك في سانتر ده كتيرين ما شاء الله ايال ده كله جاي تشيفوا مش لاخوانك ايه عندكم مشاكل بيناتكم سي ورو شنو لي متر انا سانتر دال كري سانتر ولما كو جاباكو من شاري دا
8: والله شكرا
7: ودي يالا دال بطان كو ما بسمو كلام انا اهلو مو بمرو من بيت انا اهلو بمشو برغوني في سن في شاري دا عندك شنو كلام تقولو
8: كون مرو قول بيتو في شارا نورلو بكان سانتر بكان ادي لام شاغودو فوغا
7: سلام عليك
6: الو بسام
7: اسمك يا تو
6: سمارون جبريل
7: هارون شنو خلاك تمرق من البيت بابا
6: ساكت بس
7: saki kibas mara ma ka sharu leg ma dago
2: dago ni ga bala mara
7: adaga da iya na kula abana
2: abana
7: adaga mala sai lu shuno
2: mi je na zare jina be filala juwa da khalena bara la was farshana la ana ga men mara
7: kana ma juwa da wadar da yau daga wa yoma li inti mara ji daga i wen
2: ana ga garpo ga garpo
7: garpo يوم اللي انت يا سجاي غاربون لو وقعت روح في شهري لما لقيت التعب
2: لقيت التعب
7: اها وعلوم انت جاي في سنتر ده تشيفك كيف وقت انا سنتر يا اخر ولا هناك انا غاربون ده يا اخر
2: سنتر اخر
7: في سنتر جاي يعلموك شنو
2: يعلمونا ليب
7: يعلموك ليب ام بكر تقل لنا ارتست واي كبرك انا تشات سي ما عندك نيه تجيب لي اهلك دول
2: من قبل
7: هم ما فتشوك هسه كل سنه سالوا منك سي
2: لسه
7: ما عندك اخوان دقاق ولا كبار انت قريم لهم
2: عندي
7: كم مستمعين مستمعين ومستمعات الكرام الأطفال بدور حب وحنان وكان زعلتوهم حنسوهم وكان مرقوا فتشوهم لأن الأطفال بكانهم المدرسة ولا الشارع مستمعين ومستمعات الكرام في نهاية هنا البرنامج نشكر المهندس عبد الرحيم عبد الله عثمان وفي الإخراج عبد الله توش وفي التنسيق أليفة محمد سعيد وفي إعداد وتقديم البرنامج عزي علي اللومة ونذكركم البرنامج ده عند حلقات آخر كلها تتابعوها في وقت آخر نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشات

0: مساء الخير بلنجات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد القادم بتعبونا من 23 ولاية والتشاديين قاعدين في الخارج. نقول معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الخميس 25 جوان سنة 2026. بقدمنا في طاولة المراقبة جيم تاروجي، في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والدعايات والنشرة المهندس الكبير أديديري غوبير. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سائق الطيارة الكبيرة بوينغ ديرني موديل 777 انتل اوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استوديو تروحن الاوناما في كاتيجا بانغاتو كومينانا دوزيوم اراندوزمان في العاصمة انجمينا، نمشي ونسمع أول فاصل غنائي وبعدها نجي ونقري لكم بلاغاتنا اليوم مع عشية. متابعة سعيدة.
1: مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة
2: ألهم
1: يعد رجالة على أجملي هو المعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجاني ألهم يعد رجالة ألهم يعد رجالة على يولمي سيدول رجالة على البلا ما بنقري يا دول رجالة

0: بدلنا كذر دي زرع كل اندي انا فاكر لك ما دنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطة ام هديسا كت كتشي كاتشي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كذر دي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلف كالضباط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني الغمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدن دي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمع التجان دول رجالا كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا اليوم يا ترجالا القريمة سنة دول رجالا حسنا ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلام الضلاي والبراهيم اليوم يا ترجالا كم من يالبنا سي هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياض المال جيت ولا كمان دا ولد الجد

0: شنو الشيخ دنا كاكسي ضربات رابل ننزل راع على جبا كربش والدنا ضربات رابل ننزل راع الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاك معلم الضلاي ضربات رابل ننزل راع شيخ لقلقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضرب التراب اللي نزل را القريم ياسن ولدتهم ضرب التراب اللي نزل را البلامدنا راه والجنده دلخليلنيا ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ولا منسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض الماجوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل نجا سي ضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فن والآدم ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض الماجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض الماء سلطان ضرمة والموسى ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض الماء جوت ملا بنسى الاج موسى والكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را الاج مليم والمعلم خالية ضرب التراب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبن قريان والمهم إتكاك دريس أدوك بهران يا ضربات رب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات رب اللي نزل را الرجال البياط الماجوت ملا بنسى علي الخدر دون خليل منجا ضربات رب اللي نزل را الرجال بياض المال علي والمهمل بلا ما تقنو دولة خليل منيا يا ضرب التراب اللي شن والشيخ دنا ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض المال دولة خليل منيا لا رمضان صالح
1: مسلم للسمعات الكرام نوقف سيد الكوك عشان نبدأ لكم بالبلاغات اليوم الشيء ودائما نبدأ البلاغات اللي بجن من الكدسر الإدارة الأمانة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسماءهم ديل خلي عجل عجل بمشوا بأوراقهم الرسمية في الإدارة هند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل هم المهمزين كوري حامد عند بكان في كاتيه دي قيل الكدوس سكسيون 3 إلو سان كات لو كات Baradin Anour, inda bakan fi quartier de Guel El Koudou, section 3, ilo 101, lo 25, 26, 27 ou 28. Abdraman Asogar wa Haruna Alamin, alitine indou bakan fi quartier Angabou, section 1, ilo 72, lo 15 ou 17. Abdraman Asogar wa Haruna Alamin batan. Ndoum Bakan, fi quartier Angabou, section 1, ilo 72, lo 15, wa lo 17. Nafsal Abdraman Asugar wa Haruna Alamin, quartier Angabou, section 72, lo 15, lo 17. Tout le monde doit être là, là. Fi quartier Machaga, section 2, ilo 53. Woga Fatima Abba Mohamed Gade Filo 13 wa Mohamed Abdullahi Kerim Gade Filo 15 Hina Nasa City Hissène Ousmane Daoud quartier Rangaji section 2 ilo 134 lo 1 ou 2 Hassan Isaka Hongo quartier Rangaji section 2 ilo 134 lo 5 Fadl Rachid Tangir quartier Rangadi, section 2, ilo 131, lo 5. Moussa Bouchoukou, quartier Rangadi, section 2, ilo 131, lo 7. Mohamed Moussa Goudia, quartier Rangadi, section 2, ilo 134, lo 9. Ou Akhiran Hassan Isaka Hongo, quartier Rangadi, section 2, 1934 lo 7 kulluhum ke kama masho al balagh da ka convocation wasil la bel balagat بلغنا كرامة الحاج محمد حسن المروبي هلوف وزوجته حج ميمونة محمد سو في كارتي أبرجة. بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين وناس الإرفة والهلال المجاورات هل ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الكرامة بعد ما قبلوا من المملكة العربية السعودية. وبقول للأهل الله يأجرهم. نكرر الحاج محمد حسن المعروف بهلوف وزوجته حج ميمونة محمد سو قاعدين في كارتيه أبرجة. بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والهلال المجاورات اللي ساعدوهم ماديا معنويا وفكريا وقت كرامتهم وده بعد ما رجعوا من المملكة العربية السعودية. وبقولوا الأهل كلهم الله يأجرهم. كرامة آخرة الحاج ألقوني محمد حامد محمد موسى في كارتيه قلمي. بشكروا كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والمختلف الكارتيه اللي ساعدوه ماديا ومعنويا وفكريا وقت كرامته وده بعد ما رجع من المملكة العربية السعودية. وبقولوا الأهل الله يأجرهم ويحط لهم في الميزان. ألقوني محمد الحاج ألقوني محمد حامد في كارتيه قلمي. بشكر كل الأخيان والأخوات الأهل البعيدين والقريبين وناس الإرفة والهلال المجاورات اللي ساعدوه ماديا ومعنويا وفكريا ووقفوا معايا وقت كرامته بعد ما رجع من المملكة العربية السعودية. وبقول الأهل الله يأجرهم. مواصل بالبلاغات بلاغنا فرحة كوميسير تقم هارون تلف عمر عمر الشين عمر يونس جد عبد الله بلام احمد امام ادم ادريسا عيسى داود داود درامات الجوني بكر قنبجره محمد تدنا احمد عبد الله لوم الفرحه ببلغوا لبلام هارون ادم بلام محمد هارون محمد ازرق ادم هارون والشباب في اللسده بلام محمد مؤمن في الطيبه عبد الله كبير الهاج دونغوس رامات اللاكي محمد جريم في دقوي النقا إبراهيم مجبرين في سيقطي الكدو أوكا توتو وأوداء محمد في مباقول هارونا ولد الهاج بلاما قنبو جبرين دول جريم في الجرماية محمد جدة الجلابي أوي الجلابي بلاما نور إبراهيم دول جريم في مكونجو بلام أحمد توم بلام هارونا أحمد تا قاعدين في كليمي بلام جدة آدم توم آدم الحاج جبرين بشارة الإمام ممرهال قاعدين في كلمي بلام جدة حسين بشارة بلام جدة حسين بشارة عبد الله آدم الحاج بلام الليبي في أندريميني بلام جوجة يسنا في أندريميني شيخ خالة بشارة جيم عبد الرحمن محمد أزرق برما كولول إيمة بشارة يوسف إدريسا دولة قريم في ندرمان بلام هارون عجيد شيخ صالح حسيني كوميسير محمد عجيد أمين شرك الحاج بشار عبد الله كلهم قريم في أفرق بلام هارون مينيمي فرج الله أبونا دولة في لاماجي جبيتي محمد كدو نوري كدو آجي آدم النظيف دولة قريم في ورولا آدم صوصل المعروف بآدم كوكاي قاعد في الكوكاي عبد الله رماد في قزطور مهمت هارون انجوجب نصيب محمد أبكر شيف حسين محمد الحاج آدم إدريس توم الضيف في نجمينة ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والهلال المجاورات بأروس أنا أخوهم وولدتهم الكوميسير دقم هارون الأروس سكون يوم السب والعزومة يوم الأحد في ندرمان انت الشيخ خالة الحفلة بهية الهاج ودن بتيوة كشل بكر هند دروت. نكرر كوميسار دقم هارون تلافة عمر عمر الشين عمر يونس جد عبد الله بلاما أحمد إمام آدم إدريسا إيسا داود داود رامات ألقوني بكر قنبو جرة محمد تدنا أحمد عبد الله لوم الفرحة ببلغوا لبلاما هارون آدم بلاما محمد هارون محمد أزرق آدم هارون وكل الشباب في نلسدة بلا محمد تمومن في الطيبة Abdullah Kabir, Al-Hacha Dungu Saramat, Al-Laki Mohamed, Dole Gadim Fidigui, Annaga, Ibrahim Jibrin Fisayek Tel Kudu, Uka Toto, Uda Mohamed Fimbagol, Haruna Walda Al-Hach, Blama Gombo Jibrin Gadim Fidjarama, Mohamed Jidda Al-Jillabi, Awai Al-Jillabi, Blama Al-Nur Ibrahim Gadim Fimkunjo, Blama Ahmed Tom, Haruna Ahmed Tafi Kilemi, Blama Jidda Adam, Tom Ma Adam, الحاجة جبرين بشارة الإمام مأمور حال قدين في كلمة بلاما جدة حسين بشارة عبد الله آدم الحاج بلاما الليبي في اندريميني بلاما قجة حسنة في اندريميني شيخ خالة بشارة جيم عبد الرحمن محمد أزرق برمو كولول إيمت بشارة يوسف إدريسا قدين في اندرمان بلاما هارون أجد شيخ صالح حسيني كوميسير محمد أجد أمين نشارك الحاج بشارة عبد الله وكل الشباب هنا أفرق بلا ما هارون نعملمي فرج الله أبونا وكل الشباب هنا لاماجي جبيتي محمد كدو نوري كدو أجي آدم النظيف قديم فور الله آدم صوصل المعروف بآدم كوكاي قاعد في الكوكاي عبد الله رماد في كارتية غزطور مهمت هارون أنجب نصيب محمد تابكر شيف حسين محمد الحاجة آدم ما إدريس توما الضيف في نجمينا ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البرة والداخل وناس الإرفة بأروس أنا أخوهم وولتهم كوميسار دقم هارون الرصب يوم السبت أم بكرة والعزومة يوم الأحد في ندرمان هلت الشيخ خارة الحفلة بهية الحاج ودن بتيوة وكشلة أبكر هندروت مواصل بلاغات دلقي سيني مكايلا هارون مكايلا الإمام محمد مكايلا جبرين مكايلا محمد جدة عمر جبرين محمد ناني محمد إدريس قدو جبرين ولا أخيه مالا محمد سيد رماد أجد الضيف أجد محمد موسى محمد أبسكين أبكر عمر عبد الرحيم عبد الله توم محمد حامد تبشي حسن علي محمد تألي حسن الحاج آدم الحاج الإمام وادي سيد الإمام إدريس رماد إيمد داود الشيب دراسة حسين الضيف آدم أبكر دليقال لوان قلديمة عفوا شين خالة الحاج موسى عبد الله دليقي أبا إيسا دليقي أبكر جدة أب خريس ولا جامع آدم دينيني أبا قنبو عمر رماد إدريس رماد الرئيس جدة بنية الحاج سيد دليقي آدم بخاري يوسف بخاري دليقال حاجة آدم دليقال جدة أحمد توم مصالي دليقال حسن إدريسة عبد الله محمد عبد الرحمن محمد عمر محمد معلم إيلي جبرين ساكن جبرين طاهر موسى عبد الرحمن دليقال أب بكر ساكن جبرين عبد القادر آدم عبد الله دليقال أب بكر إدريسة دليقال آدم أتشكو أب بكر هارون جوبالة دليقال بيت محمد هارون جدة الحاج محمد زين إدريسة دلقي إما جيت إدريسة جبرين دلقي إدريسة إما دلقي إدريسة عبد الله عبد الرحمن نوادي دلقي عبد الله آدم في كيسة دلقي قدو جبرين دلقي موسى آدم إدريسة الإمام معلم موسى لوم الفرحة ببلغوا دلقي عمر الضهية في الكدو وكل الشباب في الكدو وكل كل الشباب في التكوتشونا كل الشباب في فولغا كل الشباب في نتشيسكي الشباب في أمبين واحد واثنين توم أحمد دلقي بول أكا جديو جبرين مريم جنجا جديو خديجة موسى المعروفة بصومها نمنغو اللوان علي جدة آدم الحاجة سليمان الشكتي الجوني آدم وكل جمايتا في كسري كل الشباب في بربطي كل الشباب في عدا ساكن كل الشباب في علا الشباب هنا كارتيه جنيبور الشباب هنا أبرجا الشباب هنا مسنين 1 و 2 دليقي أجيت آدم وكل الشباب هنا الفوات ولكل الأسرة هنا كارتيه الرنقاجي والأهل البعيدين والقربين البر والداخل وناس اللي إرفي بعروسنا إيالهم مكايلة هسيني وخالد محمد أرصب يوم السبت أم بكرة والعزومة يوم الأحد في كارتيه المصابري هنا الدليقي هسيني مكايلة الساعة 7:05 نمشي لمكنة الفن نلقى الفنان إيمان عبد الله الشريف هدية خاصة للناس اللي بيحبوا راديو تشات وكل الجالية السودانية القاعدين في جنبنا وصباح البلد. نقول لكم تحية مسائية من الإذاعة الوطنية التشاتية.

نوقف الفنانة عشان نقري لكم واحد بلاغ. التومة يمر وكل أخيانا قاعدين في هجر انقبو ترابنا كسري لهم الفرحة. ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين الأهلين انجمينا ومختلف الكارتين كسري ومختلف الحلال المجاورة لمدينة كسري بعروسة الببقى أمباكر الجيمي ولا عزومة يوم السبت في هجر انقبو ترابنا كسري. نكرر التوم يمر وكل أخيانا في هجر انقبو تراب كسري لهم الفرحة. ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل الأهل اللي انجمينا مختلف الكاتيانا كسري مختلف الهلال المجاورات لكسري بأروسنا أخوهم التوم يمر العروس يبقى مباكر الجيمي والعزوم يوم السبت في هجر انقبو تراب هنا كسري الساعة 7:07 دقيقة.

بعد ما سمينا الفنانة شبا نرجع لتشات ونلقى الفنان عاطف السماني قلد الفنان تشاد الراحل الكبير أحمد بيكوس عدوية سنة مبيضة عدوية بتهجخيك اللي راش مكرتيك لما نقول لك مساء الخير من الإزالة الوطنية التشادية لأخي يحيى من ملموسي حسن معلوم من زامة هناك بروفين سنجيرا كلكم نقول لكم مساء الخير من غاديو تشادي.

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بسمع عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: مستمر السماء راديو تشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة بلدين العاصمة نوادي فيرا نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم شيء يوم الخميس بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله لكم. نشرة الأخبار المسائية نعلم يوم الخميس يوم 25 شهر 6 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم بالعالمين. الوزير الأول النائب المكلف بإدارة هند الأراضي والمركزية الإمام محمد مسألة لرئيس الجمهورية رأس الأمة صباح البداية هند الأعمال هنا الملمة هنا الكبارات هنا المجالس الاقتصادية والاجتماعية هنا دول إفريقيا المركزية. بعد الوزير الأول النائب المكلف بإدارة هند الأراضي واللامركزية الإمام محمد كان صوب ملمة في مكتبة مع الرجال هنا الدين وحدمان بما يخص المصادقة في النظام هنا الأساس هنا القوانين اللوائح الداخلية هند المنصة الدينية. وتسمع أخبار آخر. الوزير الأول النائب المكلف بإدارة هند الأراضي والمركزية الإمام محمد مسألة لرئيس الجمهورية رأس الأمة صباح البداية هند الملمها هنا الرؤساء هنا المجالس الاقتصادية والاجتماعية هنا دول هنا إفريقيا المركزية. المناسبة بقت في أوتيل راديسون بلو بحضور هنا الرؤساء هنا المؤسسات الكبار هنا الجمهورية والسفراء القاعدين في تشات. وقت ما شال الكلام بالمناسبة الوزير الأول النائب لمان محمد طمأناهم للرؤساء هنا المجالس الاقتصادية والاجتماعية هنا دول أفريقيا المركزية بكون الدولة هنتا تشات تساندهم في كل الخدمة الهما قامين بها. الوزير الأول النائب المكلف بإدارة هنتا الأراضي والمركزية لمان محمد كان سوى ملمة في مكتبه مع رجال الدين والهدف من الملمة كمان المصادقة في النظام الأساسي هنا اللوائح الداخلية انت المنصة الدينية. المناسبة كان بقت بحضور هنا رجال الدين المسلمين والمسيحيين. تفاصيل الخبر نسمع مع تيجان حسين رماد.
0: المنصة المشتركة انت الأديان في تشات خلاص رسميا لقوا الترخيص هنا الموافقة من المسائل الكبار هنا الدولة ودي خطوة تقوي الاعتراف القانوني والمؤسسي. المنصة فوق كل الممثلين هنا الديانات الكبيرة في تشات. في البداية شال الكلام نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإمام محمد قال الحكومة تشات تقدم المساعدة الكاملة للمبادرة وقال رجال الدين هم من شركاء أساسيين في قوين السلام الاجتماعي والاستقرار الوطني وهم المساعدين بيشيلوا كل الإجراءات اللازمة عشان بيساعدوهم وبنفذوا برامجهم. وعشان الأهمية هنت المقابلة كلم رئيسنا المجلس الوطني هنا الشؤون الإسلامية في تشاد فضيلة الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان حجة وقال
2: منذ 2011 إلى يومنا هذا ما عندنا شيء بسموه نظام أساسي أو لائحة داخلية. جلسنا نحن الثلاث المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الكاثوليك والبروتستانت كتبنا هذه اللائحة وهذا النظام الأساسي واليوم جئنا لنوقع أمام الحكومة التي يمثلها نائب رئيس الوزراء.
0: وفي نهاية المناسبة بقى مضيان في واحد ميثاق مشترك وده بخص الموافقة انت المنصة وكمان بأكد كل الأطراف بواصلوا الجهود عشان بقووا السلام والتسامح والوحدة الوطنية في بلدنا تشاد.
1: الحكومة هنت تشاد ملتزمة عشان تصلح الجو هنا التجارة في جمهورية تشاد. فمن اليوم الصباح الفاعلين في المجال هنا العام والخاص دخلوا في دورة هنت تدريب بما يخص التجارة في تشاد. الأعمال بداية هنت الأعمال كان رأسها الوزير هنا الدولة الوزير هنا المالية طاهر حامد إنجلينغ بحضور هنا وزير التجارة جيبولو فانغاماتي. كملت اليوم الصباح الأعمال هنا الورشة هنا المصادقة الفنية لتخص التقارير هنا سنتين من الخمس سنوات هنا رئيس الجمهورية مارشال محمد إدريس سادي بيتنو المناسبة كان رئاستها الوزيرة الأمينة العامة هند الحكومة دكتور همتو محمد عتوين. تفاصيل الخبر نسمع مع عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
3: الكمالة هند الورشة اللي بيعتمد فوقها التقرير هنا سنة 2024 2026 البخوص نفذان هنا السياسة الخماسية لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو. الورشة هند الكمالة دي بيجي فوقها تقديم هنا وصايا ومتطلبات من جانب المشاركين ودل يؤدل فوقها النصوص والبيانات اللي بيجمعوها من أجل متابعة وتقييم الأداء للخدمة العامة حسب كلام الوزيرة الأمينة العامة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات رامته محمد أوتيان.
4: نختتم أعمال ورشة الاعتماد الفني لها صلة عامين من ولاية رئيس الجمهورية 2024-2026. خلال 3 أشهر الفنيون بمختلف الوزارات والشخصيات المرجعية والخبراء عملوا على تقييم هذه الإنجازات التي تترجم برنامج رئيس الجمهورية ألا وهو 12 مشروع و100 إجراء. سيكون هذا التقرير تقريرا وطنيا شاملا سوف يكون متاحا للجميع. هذا العمل يؤكد نية رئيس الجمهورية ألا تطبيق الحكم الرشيد والرقابة المستمرة والإدارة الفعالة أو الديناميكية.
3: نذكر بكون المناسبة هند الورشة الفنية دي أن تفقها شهادات للمشاركين وممثلين الوزارات والأمناء والخبراء الساهموا في نجاح العمل.
1: عبد الرحمن ميكائيل مؤمن. الوزير هنا الدولة وزير هنا شؤون الخارجية دكتور عبد الله الصابر فضل استقبل اليوم الصباح في مكتبها الأمين العام هنا المنظمة هنا الدول هنا إفريقيا الكاريب والباسيفيك التشادي موسى صالح بتركي وحج معي بما يخص الخدمة انت المؤسسة. تفاصيل الخبر نسمع مع تيجاني سين رمات.
0: الأمين العام عن منظمة الدول الإفريقية الكاريبية والمحيط الهادي التشادي موسى بتركي قابل سيما لما مع مختلف المسائل هنا الدولة. عشان ده اليوم قابل وزير هنا الدولة وزير الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل. في وقت المقابلة الطرفين كلموا في مجال هنا المعاونة السمحة القادي أن بين تشاد والمنظمة في كثير من المجالات اللي عندها الاهتمام المشترك. موسى بتركي بعد ما مرك من مقابلة الوزير حجة وقال
5: أنا جيتني وميسيون حقانا دا وديتها استخل السنة في بروكسل وبعد سنة دا جينا حجينا في خدمة اللي قدرنا سوينا في بروكسل يعني فدلينا 4 سنة قدام كيف نودوها بنير هنا الأورغانيزاسيون وكيف يقدر يسيرفير لي تشاد ولي جنس هنا تشاد لي بي الآخرين ممبر هنا الأورغانيزاسيون ذات.
0: ونذكر بكونه المقابلة تدخل في جوين الدور هنا المنظمات الدولية والقارية وكيف بيجيبوا الفائدة لتشاد وده في كثير من المجالات المهمة وخاصة المجال هنا التنمية.
1: تجاني حسين رمات. الوزارة هند الإعلام كان مضت اليوم الصباح في مباني هنا أونما في وحدة اتفاقية هند شراكة استراتيجية تخص الحماية هنا الإنتاج هنا الصحافة والمضيان هنا الاتفاقية دي بجماعة النظام هنا الأمم المتحدة. الوزير هنا الإعلام قاسم شريف محمد هو كان مضى في جانب هنا الوزارة ومن جانب هنا النظام هنا الأمم المتحدة كمان المنسق هنا النظام دكتور فرانسوا باتالينغايا. آخر خبر الوزير هنا استصلاح الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتا كان قام بزيارة لهم بعد الظهر في كثير من البكانات اللي كان مولاها البنك العالمي منها المخطة هنا جبدين الألمي هنا العماجي وهنا سبانغالي الأفواري والإقداب الكبيرة هنت المكانات في مرسال. خلينا نسمع للوزير محمد السليك حلاتا بعد الزيارة.
6: زورنا استاشون دي بومباج قاعدين في مدينة مجمينة استاشون دي بومباج كل شيء تمام. دي مشكلة في استاشون دي بومباج أنا لماجي في 2 بوتو بومب واقفين ما بخدموا لأن الناس جو سيريبوا الكابل أمام الموتو بومب وهذا الموتو بومب وقف. إن شاء الله من هنا أول يونيو الكابل ده بيجي والموتو بومب الأثنين وقفوا ده بيشتغلوا. لكن شيء بوقف ستاسيون دو بومباج أنا لما أجي ما في لأن كان بطل 4 موتو بومب البقدروا بسوي الخدمة. مشينا شفنا الستاسيون بومباج هنا ديو كان هنا الكيوات سان مارتن كل شيء شغال ما حدش وما عنده اي مشكله. من بعد مشينا هنا في الطريق نشرب كورس اول مره قالوا مثلا عندهم عربات كبار جابوا الروف فوق وعلينا عندنا هناك خدمه بنسوي وقلنا لهم خليه يقولوا مشينا شفنا ده وهم ان شاء الله من هنا الاحد بنادم بيفضل هناك ما في في ناس أكثر منهم بيشكوا علينا قالوا الناس ده من كتر كانوا بمر بالوثق لكن التراب ما بيشوفوا ده كل وقفنا قلنا لهم من كتر ما يستنوا في المكان بس يرفعوا التراب ذاته ويخلوا المكان ده نظيف.
1: زال مسلمين السموتي ده وزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة بالاستوديو عندنا الساعة 7:26 دقائق بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير الأول النائب المكلف بإدارة الأراضي والمركزية الإمام محمد مسألة لرئيس الجمهورية رأس لهم الله صباح البداية هنت العمل أنا الملمة أنا الرؤساء أنا المجالس الاقتصادية والاجتماعية أنا الدول الإفريقية المركزية. لمان محمد الوزير الأول النائب المكلف بإدارة هنت الأراضي واللامركزية كان سوى ملمة في مكتبة مع رجال هنا الدين وحجمان بما يخص اللائحة الداخلية هنت المنصة هنا رجال الدين المناسبة كان بقت بحضور هنا رجال الدين المسيحيين والمسلمين. وسموت أخبار آخرة دي النشرة الكتب لكم مصطفى بشارة محمد جانسين رمات وعبد الرحمن ميكائيل مومين قدم لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا أجدير وقبير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا راديو تشاد بعد ما سمينا النشرة الدارجية وسمينا الأغنية الجميلة نرجع للاستوديو عشان نواصل لكم بالبلاغات المفضلة. الرئيس التجار أنا سوق الدمبي عمر التونة بخبر كل التجار الكسروا بكاناتهم قالوا بجي بهضروا في واحدة جمعية أمومية عاشي كبير ببقى يوم السبت أم بكرة 27 شهر 6 2006 بساعة 8 سوا في السفوت. الكلام المهم والزبدة أن الكلام كمان بقولوا لهم في الملمة حضورهم ده مرة مطلوب أي غياب ما مسموه. نكرر الرئيس التجار أنا سوق الدمبي عمر التونة بخبر كل التجار الكسر وبكاناتهم قالوا بجي بهضروا في واحد آجي كبير أسامبلي جنرال ببقى عن بكرة يوم السبت 27 جوان 2026 بساعة 8 أنا فجر سوا في سيفوت. الكلام اللي بقول لهم ده بلقوا في الملمة حضورهم مرة مطلوب وأي غياب كمان ما مسموح. الكومينة ديزي أم أرنسما بطلب من الديليجي هنا سوق المهنة والناس اللي قوا الرئيسي هنا اللقاديب في سوق المهنة خليه بمشوا يوم 28 جوان يوم الأحد في كاتيال أماجي في مرشي المهنة لشيء مهم بخص البكانات وبجوا بالرئيسي حقهم. نكرر الكومين هنا ديزيما المسامة بطر من الدليجي هنا مرشي المهنة والكوميسيون هنا المرشي المهنة اللقوا الرئيسي هنا بكاناتهم وأي زول بنطوء لقدابي في سوق المهنة ده خليه بمشوا يوم 28 معناته يوم الأحد في كارسيا الأماجي في مرشي المهنة وبمشوا بالرئيسي حقهم في إيدينهم وده لشيء مهم بخصهم. بلغنا عروس مالهم عبد الله آدم لو الفرحة ببلغ لكل أهل البر والداخل بعروس عروس حقه هو الهجمين ما مكتوب بالعروس الباب يوم السبت والعزوم يوم الأحد في طامه اللي تبلامة إما آدم مالهم عبد الله آدم لو الفرحة ببلغ لكل أهل البر والداخل بعروسة الباب يوم السبت والعزوم يوم الأحد في طامه اللي تبلامة إما آدم. بلغنا فرحة قنبو خالة قنبو بلاما يعقوبة قنبو بلاما هارونة يعقوبة الرئيس جابر يعقوبة بلاما الفاصلة جدة وكل شباب ينبيني بلاما عالم قنبو الشباب ينبيني بلاما عالم عبد الرحمن وكل شباب ينبيني الهاج موسى ماديقة وكل شباب ينقجي مالم قنبو أحمد وكل شباب ينقوا بلاما بكر حسيني وكل شباب ينقوي شخيطي أبكاكا دقلة وكل شباب هنا فرشة طيري أحمد رمات وكل شباب هنا كرل بنية محمد والشباب هنا هلة نصيبة بلام عبد الرحمن حسنة وكل شباب هنا ميرا بلام هارون موسى وكل شباب هنا تندا حسن الشريف وكل شباب هنا ديبندي آلايا بلام كزي والشباب هنا مبروكة محمد هارون أدم حسنة وكل شباب هنا منقم محمد عبد الله محمد وكل شباب هنا درتويا دنب درمان وكل الشباب هنا وريل أبكر إدريس وكل الشباب هنا النالة بلاما جوني عبد الرحمن وكل الشباب هنا اللسدة الجنة بلاما فكي وكل الشباب هنا أنفرة كونو آدم وكل الشباب هنا أكبطيني ماما أيوبة وكل الشباب هنا مشالوبة عمر قجة وكل الشباب هنا التبوبو دنب درمان وكل الشباب هنا بنجول بلاما القاضي محمد وكل الشباب هنا الجماهر بلاما قنبو وكل الشباب هنا بنيه كروفو بركة محمد حامد قنبو إيسا يعقوبة رخيصة يعقوبة قنبو يعقوب حسين يعقوبة وكل الشباب هنا بنيه لما الفرحة ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين بأروسا أخوهم وولدهم قنبو خال الأروس يكون في بنيه اللي تبلاما الفاصة جدا مواصل بالبلاغات. حسن محمد كمية أبا قدو ألي أبونا حسن عمر أبكر عمر أبا اللوان دنا إما كويس إيسا بابا إما أربط أجيد عبد الله حسن محمد الحاجة أجيد جبرين محمد مسكو الشيخ خالة
Emma Mohamed, Ajid Mohamed, Inlojit, Gadoua Abchene, Alhacha Adum Madorko, Moussa Karras, Mohamed Youssouf, Alhacha Jibrina Moussa, Alhacha Angare, Abdurrahman Abdelwahid, Al-Conseiller Tahir Danna, Haroun Danna, Milimi Haroun, Idrissa Mohamed, Mohamed Idrissa Hisseini, Al-Gouani Mohamed Jibrin, Gombo Mohamed, Mohamed Hassan Gauché, Issa Hisseini, Al-Gouani Mohamed Jibrin Hisseini, Mohamed Abdurrahman Hisseini Jibrin, Abkar Abdurrahman, Mohamed Abdullahi, Mohamed Abdullahi Akun Godo, Hisseini Khursa, Abuna Bishara, Abbakar Abuna, Farajallah Abuna, Danna Haroun, Mohamed Moussa, Shaibu Gombo, Mohamed Moussa, Idrissa Karras, Algoni Moussa Walla Borno, Makaila Ahmed, Kassali Mohamed, wa kull al akhyani nakartay la maji, loum al farha biballugu li Ahmed Hassan al Sayar, Mohamed Albert, Alhaj Danna Ramat, Bram Abdel Qadir Mbadi, Abdullah Ifazir, Ramat Albert, wa kull al shabab ni jiqaimi, Delegay Faisal Jidda, Jarm Abdullah, Umar Walla Hewa, Idrissa Gujja, Adam Mohamed, الفكيو البراهيم والشباب من الشوائن تلقى صب الله عبد الكريم شيخ عريب درمان وكل الشباب من معلومة تلقى جيمي الشايب الحاجة الشايب جيمي عبد الله الشايب حسن ولا أوريل وكل الشباب من كارتيا انقبو شايب الحاجة عمر قجة إساق أبيسو جدة الحاج تلقى عدم إدريش شايب وقوفيل جدة أروج كولي ميستيك Kachula Mohamed, commissaire Klesim, Afouan. Kachula Mohamed, commissaire Qasim, Gombo Saïd, Wakula Shabab Nefondori, Rakhis Haroun, Abdurrahman Haroun, Ajit Haroun, Ibrahim Garzo, Shane Al-Hajj, Shabab Nejabaliro, Mohamed Andourou, Mohamed Garma, Shabab. إني كارمي محمد جدة الإمام هارون جدة الحاج فكي عبد الله أنقلم دنا إيسا بيبي إيسا أبكر جدة بشارة كورتال جام بكر حسن عبد الكريم أبكر عبد الكريم عبد الله حوسة عبد العزيز حوسة الشيخ أرجوت دوغو كويس محمد كويس قاسي كويس حسيني إما دوغنو صالح حسن إما مكايلة صالح إما أحمد جبرين إيسا وكل الشباب من التنجيل خالة رمات جبرين إيسا أخونا هارون حسن هارون خراج أبكر الإمام أبكر حسيني مالم سيد كواس عبد الرحمن دنا ممدية إدريس دلقي يايا نصر جدة نصر حسن أمبنا وشباب من اللبيت حسن أمبنا وشباب من اللبيت دلقي محمد أحمد ساكن شين الكوش أخي حسينية ولا دنقلة عبد الله دان وشباب من مشاقة آدم بشارة عبد الرحمن بوقاج مكايلة أبقرقورة صالح آدم أجد عبد الله مؤمن الهاج حسن صالح آدم صالح محمد حامد معلوم جبرين كشكش مختار حامد بركب درمان والشباب هنا أفرق ولكل الأهل الأخيان الرفقان البدين والقريبين البر والداخل بعروس حناولتهم عبد الله حسنا كمية العروس بيوم السبت والعزومة من أهد في كارتية لاماجي هلت الدلقي دنا ميلمي واصل بالبلاغات البلاغات إن الفرحة دائما ما حسنا حسن محمد كمية أبا قدو علي أبونا حسن عمر أبكر عمر بابا وكل الأخيان هنا كارتي لاماجي اليوم الفرحة ببلغوا لدنا شين هورين لدنا بشارة جيت ياقوب ضان رمات موسى كشل محمد الشيخ عمر أبا جيم دنا إيمت محمد إيلي بكر آدم لنقاي كفتر عبد الله خميس رمات هارون محمد حوسة محمد رمات هارونة جرم جيلي محمد جبرين

Animer Bichara wa Shabab ina Badie, Muhammad Takhala Idrissa Abdurrahman wa Shabab ina Madina, Blama Isa Bichara, Mahajiri Madiri, Jiberuna Madiri, Musa Adam, Abdullah Adam, Maryam Haruna, Rais Abdurrahman Nachembe, Danna Bosi, Kurchumbo Abdullahi, Omar Rasaid, Blam Muhammad Ta Ahmad, Toma Muhammad, Musa Gundi, Musa Said, Toma Omar Harun Nabashir, Ajinene Bitta Said, Maluma Isa Musa, Maryam Bitta Isa, Amid Tajida, Washabab and Emuda Suguriat, Kaftara Kisari, Ajami Azen, Washabab in Jazeera, Rais Muhammad Tashonko, Fanna Bitta Shonko, Washabab in Gurumfulaya, Kaftara Ankale, Jimmy. Wadda la fidde wa shababine marmi. Malum Adam, Ashta bit Shonko wa shababine lubana. Jibrin Adam, Maryam bit Adam, Gomboya bit Maelim Isa wa shababine malu. Iseni Atiye Fridina, Dr. Muhammad Hajju, Hajju Jibrin, Bakusa Musa, Rigebe Tom wa shababine Ngieto. Arun Suk, Angare Musa, Wadi Akhay, Muhammad Del wa shabab in Mbululiyat. Adam Akhay, Emma Akhay, Hassan Adnib, Gombo Abdullahi, wa Shabab in Shab al-Goz, Bishara Jimmy, Hisseini Imar, Hajju Joko, wa Shabab in Shab al-Dabba, Adam Ambalmi, Fanli Bittom, Ajur Abdurrahman, wa Shabab in Al-Tawil, Ramat Imar, Abdurrahman Imar, Emma Imar, Muhammad Umar, Zara Bit Imar, Jibrin Angato, wa Shabab in Angato, Al-Mitarib. المترب دنيا سنة والشباب من كدنجر آدم عمر فكي أحمد شكتا معلم محمد شكتا عمر شكتا هرير عمر والشباب من بجوغانا النظيف آدم بشارة آدم آجي آدم آدم الدورة والشباب من اللسدة مريم خالة ميمونة جبرين ياسين جبرين قنبو خالة أبي سويا بيت خالة دلقي محمد شين أبقاس عبدالله مباشر بيت عبدالله وشباب نيجيريجي بلعما جبرين نصر كاكا نصر صالح جبرين أدو نصر أش هارون في أرديب الدبة الشيخ إيسا قريما إيسا آدم مصوصل محمد تحسن كوري خالد كاري خالد ولد الشيخ شيخ جبرين كوشا أبكر أنقدلة الحاج المجارس والشباب من كوكاي بلاما قنبودو قال رماد الشريف حسن الشريف عاش بيت الإمام والشباب من بني حسين عبد الله في فاي الجوز رماد الشريف حسن الشريف كلهم في علايا أحمد جدة أطمان إيسا الحاج بكري رماد بكري إبراهيم رماد حسن توم طاهر حسين طاهر التيمان أحمد أحمد شين والشباب من دي بندي هراز الرئيس إبراهيم موسى إدريس موسى وشباب هنا متكورة متكارو أبا أخونا حامد حسن حامد زنوبة بنت محمد وشباب هنا الرنيا آدم حامد بلام أزرق أطمان وشباب هنا الجوكدي آدم دنا حامد دنا الشيخ أمباري إدريس أمباري آدم دنا وشباب هنا ساقور قلديم فلاتي في الشقيق بلام أخي آدم أما كاكا آدم في التونة جدة بشي حسن خرسة في مدوغ دلقي بول أكا هارون درك في أهرنجاجي دلقي جبرين إدريسا شكتي إدريسا شبيكي وشبابنا بربيطي بلاما نور تربيل في خلصنا ولكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقريبين البرة والداخل وناس الإرفة بأروس أنا ولاتهم عبد الله حسن محمد كمية الأرسب يوم السب والعزوم يوم الأحد في كارتية لاماجي هلي تدلقي دنا ملم الساعة 7:50 دقيقة

العروس انا جومبو خاله وخاله جومبو بلاما يعقوب جومبو العروس لهم الفرح ببلغوا لي كل اهل البر والداخل بعروس انا اخوهم وولدتهم جومبو خاله العروس تبقى يوم الاحد في بنيه اللي هي البلامه الفاس جدا هم ما قالوا قالوا العروس بس تبقى يوم الاحد العزومه ما قالوه حسب الكتابه عروس الجومبو خاله دي تبقى يوم الاحد في بنيه اللي تبلام الفاس جدا كابي تكنيك

بعد ما سمينا الفنان الكبير عبد العزيز مبارك نمشي كمان نلقى فنان اكبر اخر هناك في كونغو ديمقراطيك كوفي اوليميدي بابا بونير لام جام هديه خاصه لكم جميعا الكولوني الكونغولي الغني في الاصل من جمينا كل الافارقه الغني في الاصل من جمينا يركدير حسنا جدل وكل جامايكا محمد دنا ابازين كاسرو الوزير القديم إيمانويل ناديغال الإيجيان الإمبريس القديم محمد زين بدا باس كل الناس أسمى قاسي نقول لكم بوسوار من غاديو تشاد ومانوسو يا الكلمات

العروس انا جومبو خاله وخاله جومبو. العروس تبقى يوم السبت ام بكره والعزومه يوم الاحد في بنيه لتبلاما الفاس جده. انا قريت الشيء اللي كتبه في الكتكت لكن في خطا حصل. العروس تبقى يوم السبت والعزومه يوم الاحد في بنيه لتبلاما الفاس جده. كابي تكنيك مانسا كمان دلقي محمد عيسى من اداء عيسى. اقول لك مساء الخير المستمع الكبير.

الوقت تم سادق دول إشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نخلو بكنا لزمين البجي بأننا بكلم لكم بكلام نصارى ما زمينكم أكوي بقول لكم يسين جامعنا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحة وسرور في طاولة المراقبة جيم تاروجي في مكنة الفن أثر الألات والموجات والأغاني الجميلة أجيديري غوبير قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تيجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا أفي هنا نجمع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرقدوا بأفي

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. أعمال اجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط أفريقيا تنطلق صباح اليوم هنا بالعاصمة أنجمينا، ونائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية ليمان محمد يترأس الأعمال ممثلا للرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. والمجلس الدستوري يعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ومجلس الشيوخ الجزئية خلال لقاء رسمي حضره رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية والمترشحين. وزارة الإعلام توقع على اتفاقية شراكة مع منظومة الأمم المتحدة مكتب تشاد حول حماية الإنتاج الإعلامي. وزير الاستصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة يقوم بجولة تفقدية إلى محطات ضخ مياه الخريف وضفاف نهر شاري رفقة عدد من فنيي الوزارة ومنسق المشروع المتكامل للكفاح ضد الفيضانات. تلكم هي أبرز العناوين في النشرة، طائفة أخرى من الأنباء لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم مستمعينا من جديد. ترأس ممثل رئيس الجمهورية نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية ليمان محمد ترأس صباح اليوم افتتاح أعمال اجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط أفريقيا بمناسبة كانت حضرها رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد. تفاصيل أكثر مع عبد الله هارون.
2: من أجل تعزيز التعاون والتكامل الإفريقي بين دول وسط أفريقيا، جاء اجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بدول وسط أفريقيا بغرض وضع الخطوات الأولى لتأسيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة. استهلت فعاليات اللقاء بكلمة ترحيبية قدمها العمدة النائب لمدينة أنجمينا محمد إبراهيم صيام، الذي رحب فيها بالوفود المشاركة مؤكدا أهمية هذا اللقاء في توطيد أواصر التعاون بين الدول المنطقة. من جانبه أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي أحمد أمبدو محمد أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التشاور والتعاون بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الفرعية بما يمكنها من مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب والحد من الفقر والتصدي لتغير المناخ، فضلا عن قضايا الهجرة والأمن. ويأمل المشاركون أن يفضي هذا الاجتماع إلى وضع إطار مؤسساتي دائم للتنسيق والتشاور بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط أفريقيا بما يعزز قدرتها على الإسهام في مواجهة التحديات المشتركة ودعم مسيرة التنمية والتكامل الإقليمي في المنطقة.
1: هذا وخلال ترأسه لاجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط أفريقيا، قدم نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد ممثلا للرئيس الجمهورية قدم كلمة أشاد فيها بهذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز التشاور والتعاون بين المجالس الاقتصادية في المنطقة. إليكم جزء من كلمة نائب رئيس الوزراء ليمان محمد بترجمة وصوت عبد الله هارون للمرة الثانية.
3: Au nom du maréchal, président de la République, chef de l'État, je salue cette
2: باسم المشير رئيس الجمهورية رأس الدولة، أهيئ هذه المبادرة التاريخية السعيدة التي تمثل منعطفا حاسما لمستقبل فضائنا الجغرافي المشترك. إن جميع الهيئات الاستشارية لكل من الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو والغابون وغينيا الاستوائية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد اليوم يعد عملا ذا دلالة سياسية واقتصادية بالغة الأهمية، كما أنه يؤكد قبل كل شيء أن بلدان بلداننا وشعوبنا تتقاسم مستقبلا جماعيا ومصيرا مشتركا. إن إنشاء اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية لوسط إفريقيا يستجيب بلا شك لضرورة ملحة بالنسبة لفضائنا الإقليمي المشترك. فمن خلال توحيد أصواتكم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك ستتمكنون من رفع توصيات أكثر قوة وتماسكا وأكثر ارتباطا بواقع مجتمعاتنا إلى حكوماتنا، كما أنكم ستملكون الثقل اللازم للتأثير بفعالية في الهيئات الإقليمية والدولية، مما يجعل من إفريقيا الوسطى فائلا أساسيا لا غنى عنه في النقاشات الكبرى المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية.
1: في سياق آخر، عقد نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإمام محمد عقد عصر اليوم اجتماعا لاعتماد النظام الأساسي واللوائح الداخلية للمشتركة بين الأديان. الاجتماع كان بحضور رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية عبد الدايم عبد الله وعدد من ممثلي الأديان في البلاد. فاطمة عبد الله بركو.
4: تسلمت المنصة المشتركة بين الأديان في تشاد ترخيص لاعتمادها ومزاولة نشاطها من السلطات الحكومية في خطوة تعزز الاعتراف القانوني والمؤسسي بهذه الهيئة التي تضم ممثلي الديانات الرئيسية في البلاد. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد قال أن الحكومة تقدم دعمها الكامل لهذه المبادرة، معتبرة أن رجال الدين شركاء أساسيون في تعزيز السلام الاجتماعي واستقرار الوطني، متأهدا باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تساعدهم على تنفيذ برامجهم. من جانبه رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية عبد الدائم عبد الله أثمان تحدث عن أهمية هذه المنصة.
5: منذ 2011 إلى يومنا هذا ما عندنا شيء بسموه نظام أساسي أو لائحة داخلية. جلسنا نحن الثلاث المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الكاثوليك والبروتستانت، كتبنا هذه اللائحة وهذا النظام الأساسي، واليوم جئنا لنوقع أمام الحكومة التي يمثلها نائب رئيس الوزراء.
4: هذا وفي نهاية المناسبة تم التوقيع على الميثاق المشترك الخاص باعتماد المنصة وسط تأكيد الاعتراف على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والتسامح والوحدة الوطنية في تشاد.
1: سياسيا، أعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ومجلس الشيوخ الجزئية، وذلك خلال لقاء رسمي ترأسه رئيس المجلس الدستوري جان برنا باداري بحضور رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وعدد من المترشحين. تفاصيل مع عثمان حلحاج.
6: عقب إجراء الانتخابات الجزئية التشريعية ومجلس الشيوخ التي جرت في يومي 21 و22 من الشهر الجاري بكل من ولاية حجر لميس للسباق في مقعد تشريعي بمحافظة هراز البيار التي يتسابق فيها 6 مترشحين، وولاية شريبة قرمي والتي يتنافس فيها 4 مترشحين من مختلف الأحزاب السياسية لمنصب عضو مجلس الشيوخ. بهذا الصدد تجيء مناسبة إعلان النتائج المؤقتة من قبل الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات عانش، والتي ترأسها رئيس المجلس الدستوري جان برنار باداري. في خلال كلمته لإعلان النتائج النهائية فقد ذكر بأن الانتخابات جرت في جو يسوده الهدوء وتنافس عدد من الأحزاب بكل حرية دون أي إشكالية تذكر، معلنا بأن الفائز بحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بمنصب تشريعي في محافظة حراز البيار وهو بشارة شنكو أحمد بنسبة بلغت 68.30% خلفا لحوى عثمان جامي التي وافتها المنية. وفي منصب مجلس الشيوخ بولاية شريبة قرمي الفائز في حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بشارة عبد الرحمن موسى بنسبة 86.75% خلفا للسفيرة مريم محمد نور التي استديت لشغل وظيفة أخرى. هذا وقد ثمن رئيس المجلس الدستوري جان برنار باداري جميع الجهات المعنية في تنظيم الانتخابات وفي مقدمتهم الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات عانش. وللتذكير في نهاية المناسبة قام رئيس المجلس الدستوري بتقديم التهاني للفائزين وكذا رؤساء المؤسسات الكبرى فضلا عن الأهالي والأسر والأصدقاء.
1: قام وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حالات رفقة فنيي الوزارة ومنسق المشروع المتكامل للكفاح ضد الفيضانات وتعزيز القدرة على الصمود الحضري. قاموا بجولة تفقدية لمحطات ضخ مياه الخريف وضفاف نهر شاري والوقوف على إمكانية البلدية التي تمكنها في حفر قنوات صرف المياه بغية تجنب العاصمة من خطر الفيضانات. حول هذا صرح وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حالات للصحافة الوطنية عقب الجولة ومد إليه أحمد خميس جمعة الميكروفون.
7: زرنا استاشون دو بومباج القاعدين في مدينة مجمانة. استاشون دو بومباج كل شيء تمام. قلنا مشكلة في استاشون دو بومباج أنا لا ماجي في اثنين بوتو بومب واقفين ما بخدموا لأن الناس جو سيريبوا الكابل أمام الموتو بومب وهذا الموتو بومب وقف. إن شاء الله من هنا أول يونيو الكابل ده بيجي والموتو بومب الأثنين وقفوا ده بيشتغلوا. لكن شيء بوقف ستاسيون دو بومباج أنا لا ماجي ما في لأن كان بطل أربع موتو بومب البقدروا بيسووا في الخدمة. مشينا شفنا ستاسيون دو بومباج أنا جو كمان الكيوات سان مارتين كل شيء شغال وبائد بعد مشينا احنا في الطريق نشعر الكورس اول النار قالوا ناس عندهم عربات كبار جابوا الروف فوقها وعلينا عندنا هناك خدمه بنسوي وقلنا لهم خليه يقولوا مشينا شفنا ده وهم ان شاء الله من هنا الاحد بنادم بيفضل هناك ما في ناس اكثر منهم بيشكوا علينا قالوا الناس ده بنقتل كاملين بمر بالوثق لكن التراب ما بيشوفوا ده كل وقفنا قلنا لهم من كتو ما يستنوا في المكان بس يرفعوا الترابيات ويخلوا المكان ده نظيف. سبوا عشان زرنا الإجابة الكبيرة سووها على اللي يخطوا المكانات والوتائر وشنو كل شيء ما تمام. في مشكلة صغيرة في كبرى بوردون مشينا على لأن المريه رومنزية مش اتكسرت ولقينا بس شياب وإيال دباب ونسوان كلهم برا
1: استقبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارمي جاك بمكتبه صباح اليوم استقبل الممثلة الخاصة لمفوضية الاتحاد الأفريقي ماريا جوزي زامبا. الطرفان بحث خلال المقابلة مسألة إحلال السلام والتماسك الاجتماعي في تشاد. نتابع التقرير الذي عده محمد عمر إدريس.
8: خلال اللقاء الذي جمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارمي جاك مع الممثلة الخاصة لمفوضية الاتحاد الأفريقي ماريلا جوزي سامبا تم مناقشة العديد من القضايا من بينها مسألة إحلال السلام الدائم والتماسك الاجتماعي وبناء أمة حقيقية مؤكدة أن اللقاء كان مثمرا وفرصة للتعاون والعمل معا مهيئة التزام السلطات العليا بالتماسك الاجتماعي والبحث عن حلول دائمة للسلام. ممثلة بعثة الاتحاد الأفريقي ماريلا جوزيف سامبا أوضحت أن الاتحاد الأفريقي يرافق البلاد من أجل تعزيز العدالة الانتقالية ومعرفة مدى الدور الحقيقي الذي تلعبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في استتباب السلام الدائم.
1: بعد يوم واحد من استعراضه للإصلاحات التي شهدتها المنظمة خلال عام من توليه منصب الأمين العام لدول إفريقيا والكاريبي والمحيط لهذه موسى باتراكي حيث استقبل اليوم من قبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج دكتور عبد الرأي صابر فضل محمد موسى أحمد طاهر.
9: ضمن سلسلة اللقاءات التي يقوم بها الأمين العام لمنظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي موسى صالح باتركي التقى بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج الدكتور عبد الله صابر فضل حيث ناقشا الطرفان خلال هذا اللقاء سبل التعاون القائم بين البلاد والمنظمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وعقب خروجه من المقابلة صرح الأمين العام لمنظمة دول أفريقيا والكاريبي العربي والمحيط الهادي.
10: أنا جيتني ميسيون وميسيون حقانا ده وديتها استقل السنة في بروكسل، وبعد سنة ده جينا حجينا في خدمة اللي قدرنا سوينا في بروكسل، يعني فضلنا 4 سنة قدام كيف نودوها بنير هنا الأورغانيزاسيون وكيف يقدر يسيرفير لي تشاد ولي جنس هنا تشاد لي بي الآخرين ممبر هنا الأورغانيزاسيون ذات.
9: هذا ويجيء هذا اللقاء في إطار تعزيز دور المنظمات الدولية والقارية بما يعود بالفائدة على البلاد في مختلف المجالات لا سيما المجال التنموي.
1: في الخبر الأخير، جرى بمقر العنماء صباح اليوم اتفاقية شراكة استراتيجية لحماية الإنتاج الإعلامي بين وزارة الإعلام ومنظومة الأمم المتحدة مكتب تشاد. هذا وقد وقع على الاتفاقية من جانب الوزارة وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد، ومن جانب المنظومة منسقها فرانسوا تاديدي. نتابع التقرير الذي عده حسن موسى حسين.
11: جاء توقيع اتفاقية الشراكة بين وزارة الإعلام ومنظومة الأمم المتحدة مكتب تشاد، وتهدف هذه البادرة إلى تعزيز التعاون في مجال الإنتاج المحتويات الإعلامية المتعددة بما يسهم في نشر المعلومات المتعلقة بالتنمية المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة في تشاد. في كلمته منسق منظومة الأمم المتحدة مكتب تشاد فرانسوا باتلانغايا أشاد بتقديم البرامج الإعلامية التي تبثها الإذاعة والتلفزيون في نشر المعلومات وتعزيز الوعي لدى المواطنين، كما أكد أن وسائل الإعلام تعد شريكا أساسيا في إبراز الجودة التنموية المشتركة بين البلاد ومنظومة الأمم المتحدة، والمساهمة في إيصال الرسائل المتعلقة بالتعليم والصحة والأمن الغذائي وحماية البيئة والتنمية المستدامة. وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد أوضح أن هذه البادرة تلعب دورا كبيرا في وسط المجتمع، وأن منظومة الأمم المتحدة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل التنموي وإبراز الجهود المشتركة المبذولة لخدمة المواطنين، مشيدا بأن الإعلام يلعب دورا أساسيا في دعم التنمية المستدامة من خلال نشر المعلومات الموثوقة وتوعية المواطنين بقضايا الوطنية ذات الأولوية، مبينا أن الاتفاقية ستسهم في إنتاج محتويات إعلامية متعددة الوسائق ذات جودة عالية في إطار رؤية تشاد 2030. وتسعى هذه الشراكة إلى تطوير قدرات المؤسسات الإعلامية الوطنية وتحسين جودة الإنتاج السمعي البصري والرقمي، إضافة إلى توعية المواطنين وتحقيق الأهداف التنمية المستدامة. هذا وفي نهاية المناسبة تم توقيع بين الطرفان على دفتر المهام.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه النشرة الدقيقة 47 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار، ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. أعمال اجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط أفريقيا تنطلق صباح اليوم هنا بالعاصمة أنجمينا، ونائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية الإيمان محمد يترأس العمال ممثلة لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. والمجلس الدستوري يعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ومجلس الشيوخ الجزئية خلال لقاء رسمي حضره رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية والمترشحين. وزارة الإعلام توقع على اتفاقية شراكة مع منظومة الأمم المتحدة مكتب تشاد حول حماية الإنتاج الإعلامي. وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة يقوم بجولة تفقدية إلى محطات ضخ المياه وضفاف نهر شاري رفقة عدد من فنيي الوزارة ومنسق المشروع المتكامل للكفاح.